0: المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم. والآن يتجدد لقاؤنا معكم حول برنامج عالم السياحة بمدينة قمرة. حلقة برنامج عالم السياحة تقدمه لكم الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري ونما قمرة فرع ولاية مندول. وفي هذا البرنامج نلتقي مع مندوبة وزارة التنمية السياحية والثقافية والحرف اليدوية بولاية مندول ترمجي نيكول، حيث تتابعون معنا هذا الحوار، وذلك من إعداد وتقديم محمد هارون أبو جرين. متابعة سعيدة وشيقة.
1: في إطار سلسلة الحلقات والبرامج التي تقدمها الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أونما كومرا بولاية مندول، ها نحن اليوم نتناول معكم ماهية عالم السياحة ومعوقاتها وسبل تطويرها بولاية مندول، حيث نتحاور ونتبادل الحديث في تطوير خاص بالجانب السياحي. في هذا الموضوع نتناول مع ضيفة برنامج العالم الريفي الذي تقدمه ونما كومرا، ألا وهي بمعيتنا السيدة مندوبة وزارة التنمية والشؤون السياحية والثقافية والحرف اليدوية بولاية مندول ترمجي نيكول. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، نحن نسعد بلقائكم عبر برنامجكم العالم الريفي.

0: كما تعلمون أيها المستمعون قبل البدء نرحب بكم وبالسيدة المندوبة أهلا وسهلا بك على حسن استضافتك وتلبيتك لدعوتنا ضمن الحلقات الخاصة التي تقدمها أونما كومرا.
1: السلام عليكم في ديليغاسيون كده كان خدمة كثير بأرتيست دول وكي جيت سويت رنكونتر بأرتيست دول أرتيست أرتيزانا لنسامة كلام عليهم دون في قلبهم علي بارتاجي وشي يكي شفت دوليان سنام دول لي بي دوليان سنام دول لان إلابوري ياتو بلان داكسيون هكي الشيفة كي كيف أن أعنوم في السنة الجايين دول في من دول.
0: كذلك تلعب السياحة دورا هاما وسياديا في انتعاش التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز روح التفاهم الثقافي والتواصل بين الشعوب، كما أنها تعمل كجسر يجمع بين الثقافات المختلفة، كما تعزز عملية الانسجام والاحترام المتبادل بين الأشخاص. أيضا تمثل الكثير من الخلفيات التي تقرب الناس من بعضهم البعض بهدف إبراز الروح الإنسانية في الطبائع والعادات والتقاليد. ومن هذا المنطلق سلطنا الضوء على بعض من الأسئلة للسيدة مندوبة وزارة الشؤون السياحية والثقافية والحرف اليدوية بولاية مندول السيدة ترماجي دومبي نيكول، والتي أبدت عن نيتها بأن تكون ضيفة للبرنامج الخاص ألا وهو برنامج العالم الريفي الذي تقدمه أوناما كومرا.

بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإزهار الوطنية لجمهورية شات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى الوكي جافي أنا عبد الله أول برنامج بقسم الله ربنا اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 5 شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والقرحة سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسيادة أقاليم مختلفة لهدي صوت منه 15 دقيقة 75 دقيقة يخدمك في مكان تلفن جوب بي جابرييل ما ننسوا زملائنا القديم في جريدي صنفيل بكان المكانات الكبار وسلوك القطار نذكر كن يبسلوك القطار تأكيد وتقديمنا برامج كلام الصباح في مدانة 75 دقيقة من قاسرنا جريتنا أنا ما من كرتي جنبان قاتو تأكيد وتقديم هارون موسى العاج نمشي لشوب بي سمينا أولا وين يخطرنا هدول كل المستمعين ومستمعاتنا راديو شاد القديم في جميعنا في الفربان الفقائي الصباح سيد

0: هسا 7:08 دقيقة في الاستديو، أنا راديو تشات أغنية قديمة، وأساسا أمي أمي أمي، لأن الأمهات في المفروض نخوتهم أعلى درجة. أما قو عبوك كم سام ولك دا انت دنيا وآخرة. نواصل وضعي من ببرا من القسم الأوروبي من مجمعنا الإدارة نشل وضعي ووضل وصاد وبدأ مدن سكن. تطلب من السيد حامد الجت عندنا قا في كارتية دي جيل كدو سكشن 3 إلو 97 بس ولو 17 خلي يشيل ماك تكتيب انا تيران هكا راهو يمشي الاداره باش يخص تاني هكا البلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا وزاره السد بعد ما سكن. تطلب من السيد محمد صالح عيسى عندنا كا في كارتيه جنيبور سكسيون دي ايلو 222 لو 7 خلي يشيل ماك تيران هكا راهو يمشي الاداره باش يخص تاني هكا البلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا وزاره السد بعد ما سكن. تطلب من السيده فاطمه يوسف حسن عندها نقا في كارتيه تنجيلي سكسيون 1 ايلو 21 ولو 2 و 4 خلي شلته المقاتل انا تيراه قال وتمشي الاداره باش يخصها تيراه قال بلاغ دوما جاك كونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا وزاره السد بعد ما سكن. تطلب من السيد فاديل احمد فضيل عندنا نقا في كارتيه مشاغا سكسيون 1 ايلو 369 ولو 27 واحمد فضيل كل عندنا في كاتيه مشاغا سيكسيون دي سيكسيون 1 يلو 369 ولو 24 25 و26 خلي يشيلوا من كاتيه من نقاط ويمشي الاداره باش يخصها تاني نقول البلاغ ده ما جاك كونفوكاسيون الناس اللي تسمي البلاغ ده ويعرف الناس دي الدار يعني ما كان بلاغ نقاطهم انك ما كاتيه من نقاطهم ده عندهم دزاز كل واحد خلي يشيل من كاتيه من تاني هكذا يمشي في شمبيال قول يا حلال. تبلغنا وفاة بني عبد الله آدم اللابي أدلقي أبونا بكر عبد الله يوسف أخونا عبد الله محمد أجد برما بشارة رخيصة بيشي حسين محمد جبرين محمد جيرو أبكر رمات عبد الله أمر الإمام موسى السيار فكي صالح إساغة أدلقي توما موسى سلطان نجمينا محمد إجل كسل كاسر إدريس محمد هارون اللوان أخي عبد الله أحمد دبوغا بلاما جبرين كفترة اللوان أبكر حسن الشيخ أخي اللوان كشل دنا إيسا أول سي سي بشارة جبرين أسمان غاري الحاج بكر أنكو عبد الرحمن حسيني أسرة بكر مرسال الشيخ آدم في بارة وكل الإمارات أنا وكل الإمارات وكل الدليجات أنا كرتيه وكل الأهل الكتكو الباقرمي البرنو الوداي القرآن الزغاوة الفلاتة وكل الهلال المجاورات وكل الجيران وكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم وأبوهم صالح عبد الله المات في الدينو والصلاة كما مات في الدينو بات مرض والصلاة كمن يسوها عليهم بالأربعة في الدينو هنتات الدليجي أبونا أبكر عبد الله نكرر بني عبد الله آدم اللابي دليجي أبونا أبكر عبد الله يوسف أخونا عبد الله محمد أجد برمع بشارة رخيصة بيشي حسين محمد جبرين محمد جيرو أبكر رماد أبو الله عمر الإمام موسى السيار فكي صالح ساغة دليجيتو موسى السلطان المجمعنا بر وداخل محمد إجلي كسل كاسر إدريس محمد هارون اللوان أخي عبد الله أحمد دبوغا بابلاما جبرين كفترة اللوان أبكر حسن الشيخ أخي اللوان كشل دنا إدريس ولا سيسي بشارة جبرين أمر غاري الحاج أبكر أنكو عبد الرحمن حسيني أسرة أبكر مرسال الشيخ آدم كلهم في بارة وكل الإمارات وكل الدليجات أنا كرتيها مجمينا وكل الأهل الكتكو الباقرمي البرنو الوداي القرآن الزغاوة الفلاتة وكل الجيران وكل الأهل البر وداخل بموطن أخوهم وأبوهم صالح عبد الله المات في الدين وبعد مرض والصلاة كمن يسواها عليهم بالأربع في الدين وانتهت الدليجية أبونا بكر عبد الله الساعة 7:13
1: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: سكان هناشات، الملاريا لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا. عشان نامي أهلنا أحسن، وزارة الصحة العامة والوقاية مع شركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمار عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة، وبعد ده يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت، استقبلوهم كويس وعطوهم المعلومات الصحية، والسناجدي مجانا، ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء. السناجة دي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: السابعة وخمسة عشر دقيقة في بلبل في مروة ونفس السافد السيدي أنا راديو تشاد الزميل المطر حسن بن علي جايز بشان يسمينا شنو جري تصل في نجمينا وفي كل القراقير صباح الخير
1: صباح النور هارون موسى الحاج بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم نشرة الأخبار الصباحية هنت اليوم يوم الأربعاء يوم 5/8/2026 النشرة نبدأها لكم بالعناوين رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان قدموا لي أمس التقارير الرسمية هنت الخدمة هنا السنة سنة 2025 هنا السلطة العليا هنت الإذاعات والتلفزيون هما الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألماي هلينا كان مقام بزيارة في المقر هنا المعهد الوطني هنا الدراسات الاقتصادية والديموغرافية مشى عشان بيشيف كيف قاعدين بيسجلوا البيانات اللي كان جابوها في وقت هنا الحسابي هنت السكان وتسمو أخبار آخر نبدأ النشرة بملف هنا راديو تشاد بما يخص الذكرى 66 هنا استقلال هنا تشاد الملف قاعد بتابع اليوم الزميلة حجة حواء حبيب عمر تحجي لنا بما يخص الخدمة اللي سووها العساكر أي أديش من الاستقلال لحد اليوم حجة حواء حبيب عمر
2: من وقت أعلنوا استقلال حنا بلدنا تشاد في يوم 11 شهر 8 سنة 1960 الجيش التشادي من وقت ذاك اتحمل مسؤولية تقيلة اللي بتمثل في حماية السلطة الوطنية ووحدة الأراضي والجيش التشادي في وقت ذاك ما عنده خيار ونيت بقى الركيزة الأساسية اللي بتحتاجها الدولة لتواجه مصيرها المجهول وفي الزمن ذاك واجه الجيش التشادي في السنين الأولانية المهمة الصعبة وهي بني هنا المؤسسة العسكرية مما فيها لحقيقة والكان ناقصها كثير من الإمكانيات الفنية والمالية وبيدكولا الجنود التشاديين قادوا معارك طويلة ليحموا الدولة والتراب الوطني وأمنوا الحدود الكبيرة وهاربوا الريبيل القاعدين بجوا بالدروب هنا دول الجيران وبفضل هنا التضحية الكبيرة والروح الوطنية العالية الجيش الوطني قدر لهك بالرغم من الظروف الشافاها وحافظ في بني هنا الدولة في وقت الدخل صعب والإمكانيات بسيطة ومع السنين وتغير الطبيعة التحديات هنت الجيش الوطني أسمرت وهو ما قاعد بخدم في الدفاع والاستقرار هنا الأمن الداخلي بس ولكن مهامة بيجي كبير وخدمته اتوسعت بمواجهة أشياء جديدة فرضها الواقع الدولي والإقليمي ومرق الإرهاب البجب الهدود وكثرة الجماعات المسلحة مثل جماعة بوكا هرام والريبيل الآخرين في الساحل ولك تشاد دا الخلى الجيش التشادي بحارب ودا بيتطلب جهد فني وقدرة هنت الحرب القوية والمعارك القاداها الجيش التشادي في المناطق دي بتمثل كفاءة واضحة وحماية الهدود هنا بلدنا تشاد والأمن هنا المنطقة بالكامل وفي التحديات دي جاهد الجيش الوطني بالقوة الواضحة والمؤثرة في مكافحة الإرهاب وجيشنا شارك في مالي والكامرون ونيجر ونيجيريا ودول آخرة في الساحل وفي الجانب داء الجيش الوطني لعب دور كبير في دعم الاستقرار والانتقال السياسي هنا السلطة داء الخلاء بلغ وظيفته العسكرية في المؤسسة اللي بتضمن الأمن والسلام والأمر دا ما وقف في دبس ولكن واصل في الدور هنا الجيش الوطني في مشاركته في الجهود هنت التنمية من خلال الهندسة العسكرية الفنية القدرة ساهمت في أسسان الزراعات وجددين الدروب وقدمين المساعدات في المناطق الضعيفة، وبفضل هنا الجيش الوطني لقت بلدنا تشاد قوة أسكرية أساسية في حفظ السلام والأمن، ولقت جنود حقاتنا خبرة كبيرة في البيئات المؤقدة، ورفعت المشاركة دي مكان هنا بلدنا تشاد وإن عرفت دوليا بجيشها القوي والشجاع الما بخاف. الجيش الوطني التشادي قدر قطع شوط كبير من وقت استقلال هنا بلدنا تشاد لحد هسي، قدر يتحول من القدرة الهمة تحمي الحدود لمؤسسة فكها كثير من الأدوار والبتساهم في مكافحة الإرهاب وبتحافظ للأمن الداخلي وبتدعم التنمية وتقوي الاستقرار الإقليمي. والجيش التشادي قدر أثبت وجوده في قدمين التضحيات، وده من أجل وحدة الأراضي وسلامة أبناء تشاد. والجيش التشادي هو دايما الحارس الأمين للجمهورية والبطمن التمشي عن الأمن والاستقرار في بلدنا تشاد.
1: في قصر هنا توماي الله تقارير هنت الله خدمة هنا السنة سنة 2025 أنا الهما سلطة العليا هنت الإذاعات والتلفزيون كان قدموها رسميا يوم الثلاثاء أمس لكبير الدولة مارشال محمد إدريس دبي إتنو. الله تقارير دي كان رسميا أنطتها المسؤولة والرئيسة هنت الهما حليمة أسادية علي سلمتها لرئيس الجمهورية مارشال محمد إدريس دبي إتنو. خلينا نسمعوا لحليمة أسادية علي الرئيسة هنت الهما بعد ما مرقت من المقابلة.
3: الهما كسلطة أنا نزمنا مجالنا الكوميونيكاسيون تقدم كل ما سنة تخرير، جينا اليوم قدمنا تخرير جينا أنا سنة 2025 لرئيس الجمهورية. تخرير ده يعني هجينا فوق في خدمة السوينا سنة 2025، كيف السكتور الميديا ده منظم، كيف كان يسول مونيتورينغ على الميديا ده، كيف سوينا تدريبات ميديا وبرفيسيفا جينا الكوبيراسيون ما في داخل هنا يكون ما انستيتيوشن الاخرين والكوبيراسيون ما هيئات الاخرى في دول الاخرى، وعندنا نظام في افريق سنترال نادو براك، عندنا نظام في افريق نادو ريارك، ونظام في العالم الفرنكوفوني نادو ريفرام. وايضا قدمنا له تقرير هنا كولوك وايت اننا نظمنا 2025 في شهر سبتمبر، وكولوك ده حج في مشاكل هنا ديفيزيون هنا الخطاب الكراهيات في الميديا، وهجينا ما بمشاكل القاعدين بس اليوم التكنولوجيا تطورت زيادة، وتطور التكنولوجيا ده ما إلا كل عنده شغل عجيل، دونك هجينا فوق كيف نقدر ننظموا تكس هجينا، وهجينا ما مشكلة هنا الإيد على برس نقدر نراسيريهم نقول لهم الإيد قايد قايد في البيجي رئيس الجمهورية رينوفيلي لنا سوتيان حقا pour que non seulement aide yikun disponible mais hésite enveloppe ak hésite kul li masana pour que na awnu presse gina de ga presse inda khibra o ya awin demokrasia gina tamshi kitam o al balati tawar siyal
1: يوم او يومين بس من ما كملت العمليه هنا الحساب العام هنت السكان ولا سكن الدور الثالث الكبير هنا الحكومه السفير المايا لنا دائري الطمان في دمشق كان امس في المعهد الوطني هنا الدراسات الاقتصاديه والديموغرافيه الزيارة هنت رئيس هنا الحكومة هنا كبير الحكومة سفير الله مالينا يمشي عشان يشوف كيف قاعدين بيسجلوا البيانات اللي كان جو بها ناس هنا الحسابي هنا السكان. محمد أحمد عبد الكريم.
4: الزيارة القام بها رئيس الوزراء السفير ألمي حلينادي جات في وقت فتحان واحد من أكبر الإنجازات الوطنية من جانب تساعد البلاد في رسمان الطريق حن مستقبل التنمية. بعد الزيارة البقت في المعهد الوطني حن الحساب والدراسات الديمغرافية والاقتصادية في المركز حن العمليات حن الحساب حن السكان والسكن. رئيس الوزراء فات وشاف العمل ماشي كيف. رئيس الوزراء نقل لهم رسالة هنتم أنا والثقة بخصوص التمشي عن العمل البقوم بي العمال في حساب عن السكان الدخل في مرحلته الأخيرة. في وقت الزيارة القام بيا رئيس الوزراء ودقوا باليومين من النهاية عن العملية هنت الحساب عن السكان والسكن. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا سمع لتفاصيل تخص العمل حن الحساب دماشي كيف وشنو الخطة اللي بيسووها في نفذان الاستراتيجية هنت الحساب. رئيس الوزراء قدم سؤال مباشر للمنسق الوطني حن عملية الحساب حول شنو الحققه بعد زيارته الأولانية الجامبيا يوم 20 جيه الفات في المعهد الوطني حن حساب حن السكان والسكن لقيت لزيارته الحالية. وسأل حول المرحلة الوصل فوقا لحسة كن قارنوها بالتوقعات الأولانية. ردا لأسئلة رئيس الوزراء المنسق الوطني وضح وكلم حول مراحل الأشياء الحققوها إضافة لمستوى هناك كيف يشمل الأسر المعنية وكيف قيدين يخدموا في الولايات إضافة للإجراءات الشالوة لأشان يضمنوا في الوصول للأهداف الكان خططوا له ودا قبال الكمالي هنا عملية الحساب. بعد دا رئيس الوزراء شال الكلام وأكد بكونه الشافة هو في الميدان من الخدمة دا بوصف العملية هنت الحساب دي ماشي عديل ودا في مختلف مراحل وقال بكونه من المتوقع العملية هنت الحساب دي ما بتقيف في الكمالة عن المرحلة الأساسية هنا يوم 6 أوت من شهرنا الحالي، لكن الفرق عن المتابعة دي بتواصل خدمتها لمدة 15 يوم لقدام ودا لاجن تكمل الحساب عن بعض من المواطنين من ضمن الناس الرهل واللاجئين والأساكر عشان يضمنوا الحساب دي تكون شاملة وما يخلوا أي بكان دا إلا يسوي لي تسجيل. رئيس الوزراء كمل زيارته بالتأكيد بكونه العملية هنت الحساب عن السكان والسكن وكل المعلومات اللي بيسجلوها دي تكون قرار تنموي يلبي متطلبات المجتمع في المستقبل. وفي البكان دا العملية هنت الحساب عن السكان دي تكون استثمار استراتيجي يخدم المستقبل عن البلد ويكون مصدر أساسي يوجه فوق السياسات العامة وحققان في وزعانا بطريقة عادلة للموارد والخدمات للمجتمع التشادي.
1: محمد أحمد عبد الكريم المكتب في بيان واحد المكتب المدني هنا رئاسة الجمهورية هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة بذكر بكونها الطلب هنا المقابلات اللي بقدموها لرئيس الجمهورية دي يعني عندها كيفيات إدارية واضحة وما عندها أي مشاكل. البيان الطلب ده بيقدموه للمكتب المدني بعد ده كمان يقدموه لقرار هنا رئيس الجمهورية. المكتب المدني بكذب الإشاعات اللي كان قام بها واحد دي بيتي وقال لتقابل رئيس الجمهورية ده تكفي ريال للمساعدين هنا كبير الدولة. فالدي بيتي الماني كان قدم طلبة وردوا فوقا وبرمجه رئيس الجمهورية يوم 27 شهر 7 سنة 2026 يومين بس قبل المريقين هنا الاتهامات اللي كان كتبهم الديبيتي في الشبكات الاجتماعية يوم 29 شهر 7 سنة 2026. فقدام الحالة دي المكتب المدني بذكر بكون المسؤولين هنا المكتب المدني هنا رئيس الجمهورية يعني الكلام ده بيتلف الشرف هنا المسائل في المكتب المدني هنا رئيس الجمهورية وللمؤسسات هنا الجمهورية. المكتب المدني بقول إن ده الحق عشان يقوم بإجراءات قضائية ممكنة. فالمكتب المدني هنا رئيس الجمهورية بيأكد كونه مرتبط بالتزاماته الواضحة والشفافة وفي أجل في مجال هنا المساواة أنا خادمين المكاتب هنا الطلب لمقابلة هنا رئيس الجمهورية. جمعنا يوم 3 شهر 8 سنة 2026 مضاف الوزير المدير هنا المكتب هنا رئيس الجمهورية عزيز محمد صالح. كثير من التشاديين بيواجهوا مشاكل في المطارات الأجنبية في الدول برا، وده بسبب هنا نقلينهم أو شيلانهم للذهب اللي دايما ما بيحترم القوانين هنت الأدوان. فقدام الحالة دي ملما هنت مشاورة بين الوزارات كان بيجت عشان يقووا التوعية للمسافرين التشاديين عشان ما يقعوا في المشاكل ده في الموضوع ده. الأمين العام هنا وزارة هنت الشؤون الخارجية جين باي جلينجار إيفاريس كان قدم كلمة وحاجة فوقها بما يخص المشاكل اللي بقعوا فوقها التشاديين في الخارج. خلينا نسمعوا لكلامه الترجمة بصوتنا الزميل عبد الرحمن ميكايل مومن.
5: Cette concertation placée sous le signe de la responsabilité.
6: بعد المشاورات المرنة منها دي كمان تخص الدراسة انت الحالات والتنسيق والمسؤولية ان بين مختلف المسائل هنا الحكومة، وخاصة الحالات القادة تتكرر للمواطنين التشاديين الوقوفهم في عدد من المطارات الأجنبية، وده بسبب ما قاعدين بيحترموا اللوائح انت الدوان أي الجمركية، إضافة لنقلين الذهب والمجوهرات وكثير من الأشياء الآخرة. وفي كمالة المشاورة دي كمان قررنا نشيل إجراءات تخص قوان حملات توئية حول القواعد انت الدوان وتخص الدول المواطنين اللي بيسافروا لها، ونسوي لهم توئية قبل ما بيسافروا، ونحسن لهم آليات المراقبة ونوجههم ونقوي لهم المعاونة بين الإدارات والهيئات التخص الطيران. وبالمناسبة دي كمان نقدم رسالة خاصة لشركات انت الطيارات والأجانس انت السفر وأجانس انت الشحن وإدارات انت الطيارات، وده اللي نطلب منهم خلي يساعدونا بالجهود الوطنية دي ويساعدونا بالتوئية أيضا، ونتمنى الحملات دي خلي تتنفذ بصورة عادلة في وقت ما بوصلوا المسافرين أي في المكان للإسكال، ونطلبه من المواطنين كلهم كي خلي يشيلوا الصبر قبال السفر للخارج، وكل مسافر كمان خلي يجري اللوائح الجمركية التخص البلد اللي هو ماشي لها، ويلتزم بواجباته انت التصريح التفرضها عليها السلطات المختصة، بكونه احترام الدول الأجنبية دي هو بس التزام بخص كل مسافر، وهو بس الضامن الأديل وبحمي المسافر ويتجنب من المشاكل القانونية.
1: آخر خبر بيسا وحدي هند المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية هنا جات في رأس الأمين العام هنا المؤسسة لا بيسديه كان مشت في مدينة بونغور عاصمة هنا ولاية هنا مايوكي بصباح، وهناك كمان سوت معلومات مع المواطنين وحجد معهم بما يخص التعايش السلمي. خلينا نسمعه للأمين العام هنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية أبكر ولار.
7: لأن الخلافات الطائفية التي ينبغي أن توقف ولا بد أن توقف، النظام الجديد في مجلس أهل السنة الإسلامية يقول كل هذه الطوائف من دون الانسحاب، كل في مبدئه وكل في طائفيته يحترم الآخر والآخرون يحترمونه.
1: مستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:33 بدأ كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس سادي بيتنو كان قدم لي رسميا أمس التقارير عن الخدمة عن سنة 2025 انت السلطة العليا عن الإذاعة والتلفزيون الهامة. المكاتب دي كان قدمتها لرئيس الجمهورية كبير الدولة رسميا قدمتها الرئيسة هنت الحما حليمة الصادية علي. يومين بس من العملية هنت الحساب العام هنت السكان والسكن من ما انتهت الكبير هنا الحكومة الوزير الأول السفير لما يهلنا كان قام بزيارة أمس في المعهد الوطني هنا الدراسات الاقتصادية والديموغرافية. الهدف كمان يشوف كيف البيانات الجبهة العمال هنا الحساب البيانات دي كيف قاعدين بيسجلوها. وسموت أخبار أخرى دي نشرها الكتب لكم محمد أحمد عبد الكريم عبد الرحمن ميكايل مومن واحد هو حبيب عمر قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبوي جابرييل. شكرا متعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شاب الخيلة والرادة اسماعيلة اثنينها تتشدد لأسحر الفيلة روح لي فيشانة لدربك شايلة روح لي فيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف كي حرام

وديها منظومة شيطانة ليتومة نقول لنا وصيفة وشمنا مخطومة نقول لنا وصيفة وشمنا مخطومة دي من بركة إليها نقول لنا

47 دقيقة في الاستديو أنا راديو تشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت شوية دقان نواصل ضيما ببرا من بغسم الروبي من مجمل الإدارة العامة أنا الانستيتي بريفي عمول هنا فرشة إباف تبلغ لأبها للطلبة ولأبها للطلبة ولأبها الطلبة الجدد والقدم يعني كاتوبة أنا يا للجدد والقدم أنا دخول الأكاديمي سنة 2026 2027 ده خلاص انفتح والاوبراسيون الكاتوبة هنا يا للجدد والقدم ده خلاص بدت وتتابع لحد يوم أول شهر أكتوبر سنة 2026 ده أول كم نادم ودى كتب وليدة في الانستيتي بريفي انستيتي بريفي مول أنا فرشة ده يعني ده خلاص ضمانة جارانتي أنا تدريب دربان هنا ولد هنا طلع هنا الطلع هنا كل الطلبة ده مضمون والانستيتي بريفي أمول أنا فرشة ده عند معلمين عندهم خبرة وبيدربوا الطلبة بضرب الطلبة في كل الأجانب وخلاص مطلوب من كل بعض الطلبة وكل نار كمكلف بمكلف والطلبة وبعض الطلبة الناس الأمن كلهم خليه يعني يودوا يالهم شان بيكتبون في الانستيتيود والكتوبة خلاص بدت وتتابع لحد يوم أول شهر أكتوبر سنة 2026 ونحن كم بدور ضغطي هذا بزيادة كم ينادي برقم التلفون 66 26 97 97 ولا 66 16 36 83 ولا 66 31 14 10 الإدارة العامة هنا الكومبليس أنا الكومبليس سكولير أمول هنا فرشة تخبر كل بعض الطلبة الجدد والقدم بيكونوا كاتوبة ريال الجدد والقدم كلها أنا دخول الأكاديمي سنة 2026 2027 ده خلاص انفتح والأوبراسيون الكاتوبة ريال الجدد والقدم ده بدت خلاص وتتابع لحد يوم أول شهر أكتوبر سنة 2026 والنان كان كتب ولده في الانستيتيو ده يعني قرايته ده مضمونة أمول أنا فرشة هي تدرب وتعلم الإيال ونحن كان مدور وليده بس بدربوه ويطلب من كل الناس إيال الاتيديان للدحاب اللوغو البكالوريا أنا السنة ده كله يعني البافات اللي مخلي بيمشي بيكتبوا في الإدارة دي في بمشي بكتب في الكومبلكس سكولير أنا أمول أنا فرشة ونحن كان بدور توضيحات بزيادة كان ينادي برما تلفون 66 26 94 66 33 31 ولا 63 34 ولا 63 94 48. الساعة 47 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم الغربي من الجمال.

الدنيا للزام والدب فرجودة كثير ما نهى زام رفيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يتغريب كلامة أي جامون صلقا يدريش بقرون انطرانة والدب بكر في زمانة تاجر لهب دكانة قجة كريب كانتانة فقينا سعلي تورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنغة ملانة دقدقت الكفتير البقت النجامة الجنجير كنا انقطل قها في أقدانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج جبل سقر مصرام ماما سق بكانا نهل ستير جريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من استر غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وثير بجنا مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا ردودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا ضبع النشيط من هر متويانا أدبنا عمر لنا تقانا الماء يا بعيد وقلب الناس ليك ويس قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما داك حوما جنجا مدين العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذميك بفوق بنبيت قشم كلمه برياقة مخشم اللبن طارب ومرد عابة قادر سيادة تور قرد شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد كوبيك الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجل بيت البكان كم بقت كذابة الماسي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مغش من بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبا جبا تمثنا في التلابة أمكي بالسوق اللخم في الشوك إن جزائر تابة هنجول بيت مهقيقي من الدبا التبابة أرديت لاجيني الماسي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب النازل يكويت الله واي سلامان واحد بتريد كتاب ابني ولا نباير ما يجيد ليك نهاي تم الوحي تم العراي تم القدر مقيدنا التاير كم في ليك قايد النسائل الزهرات تساي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت أراي هنجور جمل البدي سيد بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بتحجري بطل الجزائل شدرت مجيدة جنب بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتابع المقايل عيونك ما كبطر اللقب الكلائل أم غش من بغه اللي وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائر بيت البرب الناس أمت الدبائر بيت البقين في الدربطن القبائل قلب

buri salam warga mara zene buri salam warga amma bittel baka falla amma oye bittel bizuru makka mara zene beski miga binna bejjim enim chino hot idna asigedi lene mine jaba jab lena duta na khayfota kabira gurre delu gulman tamma kabira gurre golil banat tamma دقلنا عربة مثلكو رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دردلي فرد قلم زرقو أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبة من المياريم شال برد قلبة شال قمر بلا خريجة خلى بنيتا زرايلا شال برب قلبا شال نقول شجرة خل الهديد برا زرايلا شال برب قلبا من أجاويننا شال برب قلبا زرايلا شال برب قلبا يمر بسوق الدنيا زمان كلوا جذب رماد الدنيا زمان كلوا زرايلا شال برب قلبا شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برب قلبا شال رابي خلى هي البندا اما هو يقولي سلام ورقة كنزولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كنزولا ماشي لولونا قر الخير هي اللي بقيت قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلقه كم زولا ماشي على لونا أن أمشال طرف جابه والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بجي رقبة السجاد لنا من إجابة جو سقري منا سبا جانا في بشة دقة نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسقة أتفلطة أزاك الوادة شيراتة بقين تسئة قد شيلي هدوه بطيه الدبام شبدا بالبيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاب فيه قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين تقري سنت سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين تقري فضل دونغو قمة كتل ولدو فضل بيتي قمة خلق مرتا شال البيتي قدر هك المي باجن كي بمضي قداد ديقني قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين تجري في جفيتا قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين تجري سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين شقري شوف الدقنة البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالة بلا كسمي الدبوق الزين فوق النميل كادي سبينا الزين مالك تساوي كي قال انكسو قادي ديلة سنين شقري اسي قادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تقول كهلا توري أدرك أين تقول كهلا أبتبغ أشار رقد فوقا أسكن قادة للخرز.

0: أصلا قم الدور فوقا ما تريني كل ما لا شبكة لقي منه كل جبك سبقة أما هو يقول سلام ورقة البودا لا شدوسة بجد فوقا الكرباج إنه لا جد سروة سبا في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شتى سبالة تقولنا دكور همرا سم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا ألا قدر إلينا أجيب أنجام قاسلنا فرق أولاد الأم زرائيل لينا أجيب أنجام قاسلنا فرق أولاد الأم أرد للي يا للي أولدا جيجت تمانة هيسابة ملقا جيجت تمانة هيسابة ملقا ويبورك بالججا قد جوابه تبكر في الندى قد جوابه تخرد القنقشا قد جواد تعال بقرا وبارك بالججا قد جواد تركب جودلا وبارك بالججا قد جواد تعال شاشا قدلا قد جواد تكشا هجلا وبارك بالججا قد جواد تاب السلطنة قل جواد تاب الفقرة قل جناني ناري بدلال فيها أردللي يا للي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قائد من وراء الجدار يمسى ومسألة ضرب لي زراي ضرب فطاها كما شاء الجدار يمسى ومسألة بشد بابا لوبيا مسللة الجدار يمسى ومسألة بشد بحر الرقايق الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زماية سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسا الجدار يمسى ومسألة بجريه وطار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أرض ليلي يا ليلي هودا البناء اللي كان
1: الساعة 8:03 دقيقة في الاستديو راديو تشات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمنانين قاعدين دائما في خدمة المستمعين بس تعرفوا أننا دائما لدينا ملاحظات مسؤول حكمها كان قلت شنو يا أخوانا يعني كان قاعد في المجتمع ده يعني الشغل كبير يعني شغل ما إيش ما ما ما يعجبك ده كثير فيه يا أخوانا حتى الشيء اللي لنا ما يعجبنا ده أنت كنا ما يعجبك فقط ها كان قلنا شنو ده يعني الاحترام ده أم بين ناسين الاحترام ده الكبير الصغير يحرم الكبير والكبير كله يكون نادم عنده يعني نادم عنده حكمة وهو كله يعني يقرب جلده ما خلاص يبلط جاي وجاي ما لا انت فشان كبير يحرمك بس انت كان تقول تلفوض ولا تسوي ولا تفجر ده ما يبقى انت كله الكبير يا كبير الصغير يا صغير المرأة يا مرأة الرجل كله رجل هذا كمان أين في الشات هنا ده عندنا عاداتنا وعندنا تقاليدنا أي ما شاهد في الشات ده عندنا عاداتنا وعندنا تقاليد وعندنا تراث تراث ده شغل يعني قايد هي العادة هي عبادة مثل الدين ده العادة كل عبادة كل واحد عاداتنا العادات ده نحرمين يا أخوانا كم قلت شنو ده هسا حاليا زمان ده النادم كم الولد وليد الصغير ده كان في الرف ولا نجار ولا رفيق ولدك انت كل ناس الرفضك مارك الرجل كله يرسلوا ينادوا يرسلوا مثل ما يدور بس يرسلوا كان سوى شغل كله يفرشو كان شغل ما قدر شافه كله أوليا هو الولد كله الأهل كله يعني أهل كله محترمين للكبير يا أبا للصغير يا يا للأم يا أمي بابا ولا خالتي ولا أمتي ها للكبير لولد الكبير منا يا يا هو يعني الاحترام ده يعني ماشي أي مشغل ماشي في الدربة الصغير كان فرشته كله الصغير ده كان سوى شغل ده جار كان فرشه كله ناني يسأله ما في ها كان رسله كله ناني بيسأله ما في هسه كم ولا نجار ناديت رسلته كله أبوه ولا أمه ده يقول كيف ولدي أنا ده ناقص من ياله هو ولا ما لا يرسلهم هو نار من شنو ها كم أنت أنا واد مساكين أو رسل ولا نغني ده يقول كيف وده شيء ما عندك ولا يرسل ولدي هذا ده كله يا أخوانا ما هو الصغير ده التربية اللي تكون من البيت بس تكون من البيت من الجيران ها الناس ده ها يش كان قاعدين ده حتى هيد كم تلحدسوا ما قعدكوا تقولي ما أنكوا بكانت تمشوا التربية ده في الرفق الناس الرفق كلهم كان الناس مهرمين الأيال كلهم مهرمين يا روم الكبار يا هارو يا رسول يا رسول رسولهم يمشوا كم فرشهم كله يبكوا يفوتوا ولا ده كل واحد بحرم نفسه لكن بس للأسف هسريات وكل مثلياته الصغير نجار قال لي بس أنت كلام كم رسلت يا كلام هذه كلها دي كلها ما عادت لنا إن أجادين زماننا إن زماننا أجادين زماننا والد جارية ترسل ولد أنت كله برسله تفرش كان سوى شغل ها تعوي لي تسوي لي كل نار بيسألك يا ماشي ولا أم تسألك ولا أبي بيسألك لكن هسه في هسه أخيرا ده الأب كان غصت كل أم تغصت الأم كيف ليه الأب تقول ليه الأب هي بس تهرش تقول كيف أنت والفلان ده وفلان ليه ولدينا يوك فرشة ولا يرسل بلا مرسال ها هو نانم نانم أغبى ساكت بيت كل ما إنما عجير قاعد ساكت ولا شغيل عندك كل ما في إيدا يافسي هو ولد أنت إنك بيت أو إنك شغيل يرسل ولدك مالا يفرش ولدك مالا تقول يا أخوانا الصغير كما تلف نانم بفرشة ما في الصغير كما تلف نانم بيعير كل ما في الصغران ده تربية تكون من البيت تكون من الجيران ها ما دام ده يا أخوانا كله يدخل بيهرم نفسه كله يدخل يهرم نفسه النارم ده الإن ده ما الإن ده كله ياتو كله يصبح في بيته الإن ده ما إن ده ياتو كله بيصبح في بيته كله يأكله ويشرب هاو يمشي لي وراء البيت بس شيء آخر ما في ها الناس كلهم سوا ها نارم كفاية واحد ما في النارم كم انت غني ده ولا انت الله انتك بيد الله انتك شغل شيرة ولا انت يعني انت الله يدورك بس انتك الله يدورك ولا ناس الاخرين ما ينتموا الله ما ناس الاخرين ده شايفك سوا ينطق ويشيره منك كان انا راقد في بيته راقد في قصور ولوم قاعد في الطرف الهلي كان انا راكب وتير ولوم الموت كله يلا الكلام ده كله بيجي لي كلام هاتو المال هو امانه المال امانه هو نانا كان انت قاعد مع الجيران ده أقول هلو أجيران ده أقول مام هلو أهلا ها ولا تدخل في أردن ولا تأير كم يا ولدك رسوله أنت كله كم عندك يا أنت ها زمان ناس الرفض 15 بيت كله ده بلايتهم واحدة ها ده بلايتهم واحدة الواتقة ما أغرب الديات كل يشيل ماونة الصغران يشيل المعين يجيبون يخطهم يرصصهم كامل تقول عنده مدر لكن ده يعني كلهم بياكلوا كان واحد السيات كلها في كونيا ها ما داس قال في قدامه اليار ياله كله يلا هذا ده كله ما هو يا اخوان ها ما دام يا اخوان كل واحد خلي بيهرم نفسه يا اخوان ها شيف هسه كم شنو كم المرأة كم الإيال العادة تكون من البيت ها زمان هسه ما سأل انت في بيتك عندك لك سخانة على الأبو ده ولا الإيال يلمسه ولا الأم تلمسه ها إلا داف عندي كنجرة يشيلوا يوم تسخن ذي الوضة به هسه سخانك ده يضرب ويرمو واقف بالتراب بشنار يصف فيها علمه كله ما في ها ولا المرأة يتخطف تمشي الإيال يخطف ويمشي الأب زمان سخانة ينادي يلمس ما في راقيت اللي يقعد فيها نا وساته كل نام يتكي فيها ما في ولا الأم تتكي فوقها ولا الإيال يتكي فوقها ها لكن بالأسف ها هسه الشغل كل شنو كله مثل شنو الشغالة كلها انغيرت ها زمان الين كم رجال قاعدين ده يسل النيالات يفوتن هسه كم مره سلت نيالاتها فاتت ده الناس اللي عجب الفاقل هي تلفانه دي مره عندها شرف نرى عندها حكمه تعرف مره تعرف الزين وتعرف الفسل مره كان شافت رجال قاعدين تسل نيالاتها تعاقبهم بقتل بس نيالاتها دي مره عندها حكمه تعرف تراث تعرف عندها حكمة ها نار بيت بكان ما خلاص بجونجو جونجو ساكت هذا هو شنو قبل أن بيسلي يعني على تي هو شنو قبل أنا كان شاف راجل كله إيتم إينهم في ييناتهم في إينا ها يفجخنا إيتم في إيدا ها يأكل الم يا يمضغ المدغان طب يجيب شنجا فاتي خشمة تمضغ تسوي ده كل درج درج دي ولا مرة ولا بيت ها مدام الدنيا أخوان البنات الأيين الأيال كل أمانة كل واحد ها ما خلاص قالوا الأيين ما الرجال سوا سوا ده خلاص كلام ده خلوا منكم غادي ها كل واحد ده المرأة الأيال دول كل أمانة قاعدين تيتا الأب تيتا الرجل ها ها أنت كم أنت فشل ده الناس دول كلها فاشلة الرجال يفشلوا المرأة كلها تفشل ها أنت كم هي خلاص اللي تكد كي تفشل لك أضم تجي وتزول لهم يكدوا كي يزولوا تشيل تخطف جاي جاي جاي جاي هي ترى يشيل دربك أنت كان شال دربك أنت كمان فشلت وخلاص ولا الأيال ولا المرأة ولا البيت ها ما دام يا اخوانا خلينا نهرم نفسنا يا اخوانا كل واحد خلينا ننتبه يا اخوانا كل واحد ننتبه الاده عباده خلينا ننتبه يا اخوانا عندنا جديد عندنا دروس عندنا حكمه عندنا عادات وتقاليد كل واحد خليه يمشي في الدرب ها الساعه 18 دقيقه 11 دقيقه نواصلوا دائما ببرامجنا باقي لنا 4 دقيقه نختم نواصلوا دائما ببرامجنا بقسم العربي انتم اغنيه قديمه اساسها نحو لكل المستمعين والمستمعات انا راديو جاد لان هسه اغاني تسمو الناس اللي قاعدين بيغنوا قلبي يسود لكل الناس اللي كل بقوا تراب قام دائما ده كل واحد خليه ينتبه يا اخوان بيوم من الايام ده يا كل يمشي لا ما جيت ركب مشيت ما تجبس كل واحد يمشي كم هنا كم برا كم ين كل حمدام يدا يا اخوانا خلينا نتبو خلينا نسوي الزين خلينا نسوي الزين نجم الناس نحجوا كلام زين ها الساعة 8:11 دقيقة

كل بداية لها نهاية والمبدي ما كمل كل شيء لأجل بدنا نختم برا مينا بغسم الربينا اليوم السباه اليوم يوم الأربع يوم 15 أغسطس سنة 2026 75 دقيقة سميت منا وتقنوية بلاغت ملادي والرسمية 15 نشرة الخبار ديايات وصايات أغاني مختلفة خدم كيف كانت الفن تشوب بي جابرييل مناصز ملان القديم في جريدة سانفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نصر كان يبسلمكم كثير تجيب ستقديم أربعنا رايك ملايو الصباح في مدانا خمسة من قبل قاسترنا جريد أو من أونا ما في جارتباتيا ديان بانقاتو تجيب ستقديم هارون ومسلين نخلو بكان لازم التلم قاسي شان يتابل لكل برامي بكلام صراحة هنا مجمينا الراديو جات في أمانيا.

السلام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هنا من فندق راديسون بلو اليوم ستفتتح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي البيئي في دورة تفتتح اليوم وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته حول موضوع بالغ الأهمية لمستقبل البلاد وهو تحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي وتعد هذه الدورة استثنائية بمشاركة وفود خارجية وهي وفد الجزائري والوفد الكاميروني. الآن سأكون معكم أنا في البث المباشر حسب الكريم محمد سيد أبازين وبمعيتي جيمسال أيضا والفريق الفني المكون من محمد معدل ومحمد داود ومحمود قصرة ومن خلف الأجهزة هناك مهدي محمد عبد الله. سنكون معكم لقراءة حيثيات هذا الملتقى والدورة الاستثنائية العادية الدورة العادية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي علما أن اللقاء الآن يتواجد بها أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وعدة حضور من الجماهير المشاركة من الوفود أيضا الكاميرونية والجزائرية.

0: رام تابعتم الآن خطاب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، أيضا استمعتم إلى النشيد الوطني في الافتتاح والختام، وتمحورت أعمال هذه الجلسة في حديث خطاب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والذي أكد أن الدورة ستستمر من 15 حتى 19 من أغسطس حول موضوع بالغ الأهمية لمستقبل بلادنا تشاد، وهو تحديات الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي. ولم يأتي اختيار هذا الموضوع من قبيل المصادفة، ففي عصر العولمة والحداثة لم يعد التحول الرقمي خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية. إن إدماج التكنولوجيا المعلومات والاتصال في صميم مؤسسات الدولة يمثل الوسيلة المثلى لإرساء حوكمة عصرية، ومن المؤكد أن الرقمنة ستسهم في رفع مستوى الفعالية وتحسين الكفاءات في إدارة الموارد وتعزيز الشفافية، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن. كما أكد رئيس المجلس بأنه هناك مهمة أساسية لمؤسسته المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي باعتباره هيئة استشارية مرجعية يقع على عاتقها واجب إرشاد السلطات العامة واستشراق التحولات المجتمعية واقتراح إصلاحات هيكلية واقعية. وأمام الورشة العديد من النقاط التي سيتم تناولها، من ذلك التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العامة باعتبارها نموذجا مرجعيا قيما، أيضا رؤية الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي، دور وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أديتيك في التحول الرقمي للإدارة العامة في تشاد، الحصيلة والآفاق، واقع سهولة الوصول والاتصال ونسبة التغطية الرقمية في تشاد، مدى إتقان موظفي الإدارة العامة للتقنيات الرقمية باعتبار أن رأس المال البشري هو المحرك الأول للتغيير، واقع رقمنة الإدارة المالية في تشاد بهدف تحسين موارد الدولة، تطبيق الرقمنة في النظام التعليمي في تشاد أو الآفاق. وأيضا هناك موضوع آخر، كيف نحمي بيانات المواطنين لتعزيز ثقتهم في الإدارة الرقمية، وهو محور يطرح قضية الأمن السيبراني، الطاقة كرافعة لتطوير البنى التحتية والرقمية في تشاد، إذ لا يمكن تحقيق التحول الرقمي دون كهرباء مستقرة. وأخيرا، ما هي الخطوات الواجب اعتمادها لإنجاح التحول الرقمي للإدارة العامة؟ هذا ما تناوله رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي في مجمل حديثه الذي كان مطولا، لكن تناول مجمل حيثيات هذا اللقاء وما ينطويه من موضوعات تتعلق بالجلسة التي تستمر من اليوم 15 من أغسطس وحتى 19 من أغسطس، وستتناول كما ذكرت قبل قليل في النقاط المذكورة العديد من النقاط بما فيها التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة، وهي كنموذج يمكن اعتماده ويمكن تطبيقه. وهذه البادرة اليوم ستأتي بمشاركة دولتين هي الكاميرون والجزائر. جمسا
1: سيد، merci. Dans son discours de près d'une dizaine de minutes, le président du Conseil économique, culturel, social et environnemental a indiqué que cette session est marquée du sceau de la fraternité entre l'Algérie et le Cameroun. Présence saluée par le président donc du Conseil économique, culturel, social et environnemental, Dr. Ahmad Mboudou Mahamat. La digitalisation, il a rappelé aussi la mission principale de son institution, qui est de la transformation, représente l'élevé de la réflexion sur le développement et l'accessibilité, le renforcement des capteurs de compétences. Le président du Conseil économique, culturel, social n'a pas aussi marqué de citer les différents points qui seront débattus durant les 15 jours en plénière pour l'implantation effective de la digitalisation en vue de moderniser la gestion publique.
0: الآن الصورة الجماعية في انتظار ربما مغادرة رئيس الوزراء للجلسة وترك المجلس لاعتماد الجلسات الأخرى التي كما ذكرت قبل قليل ستستمر حتى 19 من الشهر الجاري شهر أغسطس. الآن رئيس الوزراء يلقي التحية لرؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية الحاضرين بالقاء الكبرى لراديسون بلو، أيضا هناك ممثلين من مجلس الشيوخ والبرلمان والمؤسسات الكبرى للجمهورية كالحاما وكذلك السندهاش وغيرها من المؤسسات الكبرى للجمهورية التي، وأيضا الوساطة الجمهورية صالح كبزابو رئيس الوزراء السابق، والآن رئيس الوساطة الوسيط الجمهوري الآن موجود أيضا، كذلك العدد من النواب والشيوخ متواجدين. رئيس الوزراء يقدم التحية في انتظار مغادرة رئيس الوزراء واختتام الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة الثانية العادية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي.
1: L'exécution de l'hymne national prenne fin. La cérémonie d'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire 2026 du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Et nous vous disions à l'ouverture de notre retransmission directe, nous avions dit, une équipe dynamique est déployée sur le terrain. Du côté de la technique, nous avons Mamat Daoud Mamat, Aboubakar Mamat Oumar, Cheribé Alandikim, Mahmoud Gassara, Fatima Mamat Alimi et Mamat Mazal. Isabelle Népité et Mamat Oumar sont en haut, au deuxième niveau, pour la prise de notes, Assa Balkerim, Mamat Seyd Abazen et moi-même, Dien Djemtid Massal au micro, pour la retransmission directe de l'événement.
0: نعم المستمعين الكرام هكذا غادر رئيس الوزراء الصالة الكبرى للفندق راديسون بلو. تقبلوا تحياتنا في البث المباشر أنا حسب الكريم محمد سيد أبازين وبمعيتي جمسال الفريق الفني بقيادة محمد معزل محمد داود محمد أيضا محمود قصرة أو بكر عمر وكذلك في التقارير يوجد كل من نيمبتي وكذلك محمد عمر إدريس والعديد من الشخصيات الأخرى التي ساهمت في البث المباشر إليكم من هنا راديسون بلو. سنعود إلى الإذاعة ابقوا مع الإذاعة الوطنية التشادية لكل ما هو جديد وإلى اللقاء.

0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، حلقة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان. والآن نحن في الحلقة الثامنة التي نتناولها معه. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا دكتور، في الحلقة السابعة الماضية حدثتمونا عن الهجرات البشرية القديمة إلى حوض بحيرة تشاد، واليوم في الحلقة الثامنة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد، ما هي الآثار الاجتماعية والثقافية والدينية التي أحدثتها هذه الهجرات في حوض بحيرة تشاد؟
2: شكرا الدكتور عبد الصادق. فأن هذه الهجرات التي تناولناها في اللقاء الماضي هي هجرات قلنا بأنها شملت عدة جماعات جاءت من الجهات الثلاث، من الشرق والغرب ومن الشمال أيضا. فهذه الهجرات تركت بصماتها الثقافية والاجتماعية والدينية في المجتمع الذي عاش فيما بعد فيما عرف بحوض بحيرة تشاد. فاجتماعيا قد تكونت جماعات في حوض بحيرة تشاد، والجماعة التي تكون مجتمعا هي تسمى مجازا جماعة من الناس خاضعين لقوانين ونظم عامة. فلو درسنا المواقع الأثرية والمستكشفات الصخرية في تشاد نجد أن هذه الجماعات كانت تتواصل اجتماعيا، وأيضا أن القرى كانت مسورة حسب آثار الثو، كانت مسورة ولكن التواصل بينها كان معروفا، وهو ما يدل على أنها جماعات منسجمة ومحافظة اجتماعيا. فلذا ذكر جان بول لوبيف بأن الشعوب التي هاجرت إلى حوض بحيرة تشاد واختلطت بالعناصر السوداء، وذكر بأنها وثنية، هذه الشعوب اختلطت وشكلت نوعين من البشر، النوع الأسود والنوع الأبيض. لماذا؟ لأن الشعوب التي جاءت من الشمال كانت بيضاء، والشعوب التي سبقتها في حوض بحيرة تشاد كانت شعوبا سوداء. والحاميون أيضا لديهم شكلين، الشكل الأبيض والشكل الأسود.
1: نعم.
2: فلذا اختلط الحاميون والجماعات الأخرى والساميين اختلطوا في حوض بحيرة تشاد وكونوا نموذجا جديدا. هذا النموذج هو نموذج فيه نوع من السواد ونوع من البشر الفاتحة، وهو ما نراه الآن على خارطة الأرض التشادية والكامرونية والنيجيرية وغيرها. فلذا تولدت بسبب هذه الهجرات جماعات اجتماعية، فكانت الأسرة القوية هي التي تسمى الدولة باسمها. مثلا الساو، قد يكون لأسرة قوية فسميت الأرض كلها ساو، وهذا معروف لدينا كبشر، السعودية لسعود، والشخص يمكن أن يتحول إلى دولة إذا كانت الأنظمة ملكية. فلذا اجتماعيا عاشت هذه الشعوب وانسجمت في هذه الأرض وتعايشت وأنجبت مجتمعات. هذه المجتمعات هي ما شكلت لنا الآن الشعوب التشادية التي تعيش حول حوض بحيرة تشاد. فنجد الشخص الذي يميل إلى القارة الآسيوية خاصة إلى المنطقة العربية، وشخص يميل إلى الأراضي الصحراوية، وشخص آخر هو سوداني ينتمي إلى قرب إفريقيا وشرقها ووسطها. فنجد هذا التنوع موجودا الآن في تشاد لأنها كانت معبرا للبشر الذي يأتي من الشمال، من القرب، من الشرق، من الجنوب، كانوا يلتقون حول حوض بحيرة تشاد. فلذا المجتمع التشادي الآن لم يأتي بالصدفة، لما جاء الفرنسيون ودرسوا هذا المجتمع رأوا بأنه كان مجتمعا متشابها فجمعوه في دولة واحدة، وصادفت السياسة والطموحات، الطمع السياسي صادف هذا التشابه بين الناس، فأصبحوا الآن في دولة واحدة وتاريخهم تاريخا واحدا. فلذا أن الأثر الاجتماعي كان موجودا في حوض بحيرة تشاد نتيجة لكل هذه الهجرات. فالآن نجد الفولانيين من الويندال، ونجد العرب القحطانيين، ونجد العرب العدنانيين، نجد من هم يشبهون المصريين القدماء كحتشبسوت وغيرها، ونجد من يشبهون المرويين. إذن كل هذه الشعوب هي تشكل لنا القبائل التشادية والإنسان التشادي الذي يعيش على هذه الأرض. في ناحية المعتقدات، هذه الشعوب المهاجرة نقلت معها معتقداتها. مثال ذلك أن المصريين كانوا يعتقدون بالشمس وحكم أوزوريس وورع آمون، كله حكم يتعلق بالشمس. ففي خلال بعض الدراسات التي قمت بها رجعت إلى نفسي وقلت لماذا المصريون القدماء يرمون أسنانهم اللبنية نحو الشمس لكي تهبهم أسنانا أجمل وأخرى؟ لماذا أنا أيضا في هوض بحيرة تشاد حينما كنت صغيرا قمت بهذه الحركة نفسها؟ فلذا حتى عبادة الشمس التي عبدت في مصر كما ذكرنا في اللقاء السابق قد نقلها المصريون القدماء ونقلها الهكسوس إلى هوض بحيرة تشاد. وأيضا استخدام الحيوانات في المعتقدات لدى الكوشيين المرويين، فالكبش قد عبد لدى المرويين والحيوانات الأخرى أيضا عبدت. والآن في المستكشفات التي استخرجت من داخل الأرض التشادية وجدنا نفس هذه المعبودات موجودة في تشاد،
1: الكبش
2: والمخلوقات الأخرى كالعبقار كلها موجودة وهي عبدها المرويون. إضافة إلى ذلك، يعني
1: كيف تمثلت إبادة هذه الحيوانات في تشاد؟
2: هذه الحيوانات يعني الإنسان دائما يميل إلى الشيء الذي يتأثر به. فالهند مثلا لما كانت الأبقار تعطيهم اللبن وغير ذلك عبدوها. الكبش هنا في تشاد وفي في في في السودان، في شمال السودان، هو غال جدا. وحتى إذا خرجنا إلى المطاعم نجد الناس يحبون لحوم الكباش أكثر من الأبقار وأكثر في بعض الأحيان من الإبل. هذا في القديم القديم من الزمان في حوض بحيرة تشاد لما كانت هذه الحيوان الموجودة بكثرة اهتم بها الناس فعبدوها، مثل ما عبدوا الثعبان وبعض الحيوانات التي خافوا منها أيضا عبدوها كالأسد مثلا. فالآن في تشاد إذا رجعنا إلى التراث وخرجنا من العواصم وتعمقنا في القرى والبوادي ربما نستمع أمورا كثيرة. بعضهم يقول الأقرب جدنا يجب أن لا تقتل، وهو يصلي ويصوم، لكن رسخت هذه الأفكار في العقل وظلت مستمرة إلى يومنا هذا. إذن المعتقدات التي اعتقدها السابقون والذين هاجروا إلى حوض بحيرة تشاد أثرت في الإنسان التشادي حتى الآن. في بعض المجتمعات في تشاد الآن حسب ما ذكرنا في اللقاء السابق أن التشاديين كانوا يحترمون المرأة ويسمون باسمها ويحترمون النسب الأنثوي. في بعض المجتمعات الآن يحرمون زواج بنت الخال لأنها أقرب إلى الأم، وهو احترام للأم. هذا ترسخ نتيجة للمعتقدات القديمة التي سادت في حوض بحيرة تشاد. والجهاد في السفر، هذا معروف لدى العرب في اليمن. الشخص إذا أراد أن يسافر في بعض الأحيان يأخذ حمامة ويتركها تطير، فإذا اتجهت إلى الاتجاه الذي يريد أن يسافر إليه يقول هذا الاتجاه، هذا السفر مبارك. إذا اتجهت اتجاها عكسيا يتخلى عن السفر. كل هذه الأمور موجودة الآن في المجتمعات التي نراها الآن، في المجتمعات التي نراها الآن هي عبارة عن موروثات كانت قديمة قدم التاريخ التشادي. فلذا كل المعتقدات التي كانت في تلك البلاد جاءتنا نتيجة لذلك. حتى الرسالة المحمدية لما جاءت إلى هذه البلاد جاءتنا بشكل أسرع، جاءنا في في في القرن الهجري الأول وخاصة في 46 هجرية. لماذا؟ لأن الناس يعرفون هذه المواقع وسهولة الاتصال بها، وأن هناك مجتمعات توجد في حوض بحيرة جاد سهلت التواصل مع مصر ومع شمال افريقيا وغرب افريقيا وغيرها، وايضا مع البلدان العربيه. ويوجد درب الأربعين. درب الأربعين هو درب قديم جدا، لا احد يعرف حتى الان متى بدا الناس يتاجرون عبره. هذا الدرب انتقلت عبره الكثير من الثقافات والمعتقدات. اضافه الى ذلك، يعني من الناحيه الثقافيه، فقد نقل المصريون الكثير من فنونهم الى تشاد، خاصه في البناء. كنا نتساءل قبل سنتين لماذا لا يوجد في الأرض التشادية مباني كما يوجد في البلدان الأخرى، وكنا لا نعرف هذا الكلام. لكن استكشافات العلماء الأوروبيين الأخيرة قبل سنتين أثبتت لنا بأن هناك مدنا بنيت بالطوب الأحمر في فترات قديمة جدا. هذه الثقافة يعني برع فيها المصريون، وأيضا لدينا التقويم جاءنا من مصر، والآن يوجد لدينا في تشاد تقويم حسب المجتمعات وحسب القبائل، ونسمي بالأحداث الكبرى. والناس قبل مجيء الرسالة المحمدية وقبل مجيء الأوروبيين في التقويم الجريغوري كانوا يعرفون يقيمون الناس، فيقولون هذا أكبر من ذاك، وهذا يعيش عاش 80 عاما وغير ذلك. كانت هذه التقويمات كانت معروفة في تشاد، وأساليب النحت والرسم، كل الرسم الآن الموجود على المرتفعات والجبال في تشاد رسمه فنانون. أولئك الفنانون احتكوا بالحضارات الأخرى، نفس الرسوم هذه كانت موجودة حتى في مصر، وموجودة في شمال أفريقيا، وموجودة في بلاد اليونان وفي الصين. إذن الثقافة التي تثقف بها المهاجرون إلى حوض بحيرة تشاد رسخت ثقافة جديدة في هذه المنطقة. هذه الثقافة الجديدة رسمها التشاديون على المرتفعات، ورسموها على شكل مصنوعات، واستخدموا الحديد. استخدام الحديد عند مواقع الساو يعود لأربعة آلاف سنة، واستخدام البرونز واستخدام الفضة والفخار، كل هذا الفن وكل هذه الثقافات هي عبارة عن علاقات قام بها أجدادنا مع الحضارات الأخرى التي تشكلت في القارة الأفريقية وخارجها.
1: نعم دكتور عثمان أحمد عثمان، طبعا نحن في الدقيقة الأخيرة لاختتام السلسلة من الحلقات التي بدأناها معكم، في دقيقة لخص لنا خلاصة ما قلناه في خلال الحلقات الثمانية التي سجلناها معكم.
2: شكرا دكتور مرة أخرى. فالتاريخ التشادي، أقول لكل التشاديين أن التاريخ التشادي هو تاريخ زاخر بالمكتسبات الحضارية، وأن التشاديين قد عاشوا في هذه الأرض منذ آلاف السنين وما زالوا يعيشون فيها، وقد خلقوا علاقات مع كل العالم المتحضر، وجلبوا الثقافات الأخرى، ونحتوا وصنعوا البرونز وصنعوا الفخار ورسموا على المرتفعات. كل هذه المكتسبات يجب أن يستفيد منها الإنسان التشادي المعاصر الآن. ويوجد أيضا طريق في جراب، هذا الطريق يربط بين حوض بحيرة تشاد وبين النيل في مصر، فلذا بإمكان الشعبين التشادي والمصري إقامة علاقات اقتصادية على هذا الممر الطويل الذي فيه بحر قديم يسمى بحر تشاد القديم أو مير باليو تشاديان. هذا البحر القديم إذا استقل الآن كمشروع تنموي وتحول اقتصادي بين الشعبين التشادي والمصري، أعتقد بأنه سيغنينا عن الكثير من الذهب وعن الكثير من البترول. نعم. فلذا أوصي التشاديين بالاهتمام بتاريخهم، وأن يرفعوا رؤوسهم أمام العالم بأنهم ليسوا أقل من المصريين والفراعنة والرومان وغيرهم.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم في خلال هذه الحلقة وهي الحلقة الثامنة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، حيث حدثنا في هذه الحلقة الأخيرة عن الآثار الاجتماعية والثقافية والدينية التي أحدثتها الهجرات إلى حوض بحيرة تشاد. نشكركم على حسن متابعتكم، كما نجدد شكرنا مرة أخرى إلى الدكتور عثمان أحمد عثمان في تقديم البرنامج، برنامج صفحات من التاريخ، في تقديمه عبد الصادق علي أحمد، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات الخاصة التي تقدمها الإذاعة الوطنية الشادية. في الحلقة دي ندورني حجو في الأمراض اللي بتصيب الإيار الدكاك في وقتنا البردية ده. وقابلنا بعض من الأوين الجوفي لبتان بإيالهم المرضانين. بعد ذلك من جينا ندورني حجو ما دكتور جوري داجي وبيخدم في مستشفى الأم والطفل ويحج لنا في أمراضنا الإيار الدكاك في وقت البردية. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: دكتور في البداية ممكن تورينا أنت يا تو للمستمعين.
1: أنا اسمي دكتور جوري داجيا. أنا دكتور نايل الدوغاك. أنا خادم في الأوبيتال مير أنفان.
0: دكتور أنا لين نشوفه في وقتنا برداي ده الأمراض دي كتير لإيال الدوغاك. ما لك ده زي ده.
1: ألو عشان هما إيال الدوغاك ده ما نورمال ما في الجلد أي ما نادم ده إن ده سيستم واي يقدر كان برداي في يبقى جلد يبقى هامي كان جلد هامي يبقى بارد. لكن يلا دوغك دما اندوم غودرادا دابا جاي سي كان بارداي جاي غودرادا كان ما كتير دما يدوري سو اكيليبر دا وشخل اخر كل في انا يلا دوغك دا كيت بي بارداي كان كتير كومان سيستم اخر في غانا دو سيستم ايمونيتير دا لي بروتيكسيون دا كونت لي الفيروس دول باكتيري دول يلا دول ما اندوم كتير دابا كان بارداي جاي دا ما اديل كتير لي يلا دو da bas muhim le abu am bebe dol ya idisum khalag adil le mashlu barday
0: ya la dukak da fi wata na barday da marad al kathir al kayse wala ndishun
1: halo marad kathir kayse da al zukma wa zukma kan ma dawena ajala yamshi fil en fash fash ise shokhla al ganna du infection respiratoire en fash fash yabga ilamis way dindo la kul fil bronche wala kan ma dawena ajala yamshi yanti marad mishilke
0: مرات قال نشيف وزقمة ده يقول كتير مرة اللي يلا تقول ده في وقت أنا بردي ده.
1: أي شيء زقمة ده كتير في وقت ده بردي لكن مهم لي زقمة ده كان بدا مهم لي يمشو بيا ولا أبا يودو ولد ده لدكتور أجل إشفا كان يقدر يدوي لي وقف وشغل آخر كل مهم ده كان بدا ده لي en fait abu yalad wala am dessous khalak dolal adil bet hami da isaida
0: parfois da yel dogak da indum zukma wa indum pari kul nadru na arf kif kada pari wa da zukma jan madu
1: la hu fi kan zukma hu zukma na al waidin yajibe barda sakit allergie al asasi kulfi hu zukma al yajibe be virus dol kulfi zukma al be asasi da ودا حراره ما في لكن زغما البي فيروس دا وايدين ديانتي حراره دونك دا الي حراره في دا الي تجولي دكتور يشفا اسكو هو شغل اخر في ولا زغما بس انت حراره دا دكتور يعرف
0: يال دوك دا في برد وقت انا برد دا كيف كانك نحافظوا عشان مرض ما يسوي له
1: الو دا شغل المهم دا لي يلا دولا كلي يدسوم كلاك العدل كلاك الساكيد يدسو انا بارداي كلو يدسوم لوم كابوش لي راسوم دا كلو بيان فيرمي دا يسايدوم لي ما مايشلو بارداي وبيت كمان كلي بيت دا يبقى هامي ولا فينيتر متفارتي بارداي عندو كل فوغا ويلا دوغاك دا ما يقدرو ما اندوم غودراي ور اي بارداي غاي سويني وي نوم كان انت باران ما فكر يكوتا لو شوكولادي لا ولا دا يشيل البرداي ويبقى مرضى
0: ومثل اكل وشرف انا المي دور دارول هناهم شنو
1: اكل دا مهم عشان شنو اكل يسي ولد يشيل كيلو شيا وكان شالا كيلو في اكل لا يلقاك شغل غنى دو كالوري دونك هو كالوري دا كتير دا يبقى الفضل يبقى لنا مش الجريسكي مش الدين والدين دا يبروتيجي ولد لي بارداي دا الواي الاخر دا اكل دا مهم عشان كان ولد كان اخل سيستم ايمونيتير علي بروتيجي هو كونتر فيروس دول باكتيري دول لا كان ولد كان اكل اديل هو سيستم ايمونيتير انا فوق دا يساعد كل لي ما يشيل انفيكسيون دول وكان المي شرب اديل لا يسي في ان فاش فاش دول لا يبقو هوميد اديل لي ولد ما يسي انفيكسيون ريسبيراتوار كله
0: وما تاكي مثل كي شفناك نظام هنا ما عجبنا ودو لبطان ده ما تاكي
1: كان حرارة جاي ما جاي نفس أدل ودو بيتال ما تاكي ودو بيت
0: فرفوض

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في راديو التشاد. المستمعون الأفاضل، تشير ساعاتنا الآن إلى 6:50 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني أوناما. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم 22 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة الموافق 5 من شهر أغسطس لعام 2026. المستمعون الأفاضل، كالمعتاد فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وأقل ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل إياكم إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم النوافذ. المستمعين الأعزاء، يخدمكم خلال 45 في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابر موسى، وفي طاولة المراقبة الفني أجدي روبرت، وفي الهندسة الصوتية وفي طاولة المراقبة حسن عليفة. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل.

0: يستقبل الوفد المشارك في الدورة ويؤكد أن تشاد بقيادة المشير تولي اهتماما خاصا للشراكات التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على كافة الأصعدة. ورياضيا، الأنظار تتجه نحو قصر الرياضة بساحل العاد حيث انطلاقة بطولة أفرو باسكت، البطولة الإفريقية لدون 18 عاما والتي ستفتتح رسميا اليوم بلقاء أصحاب الدار في مواجهة أشبال الساوة. كانت تلكم أبرز العناوين، فاصل وإلى التفاصيل. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة وفي متابعة تقاريرنا الخاصة التي يعدها قسم التهرير بالإذاعة الوطنية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الذي يوافق 11 أغسطس. فقد استعرضت الزميلة عز علي اللومة في ورقتها التالية السيرة الذاتية للشخصيات الوطنية التي ساهمت في بناء الدولة من قيادات سياسية وعسكرية ومثقفين من أبناء تشاد.
1: من أبرز القيادات السياسية التشادية التي عاصرت إعلان الاستقلال في 11 أغسطس عام 1960 فرانسوا تومبالبي، الذي يعد أول رئيس لجمهورية تشاد بعد الاستقلال، تولى قيادة الدولة الحديثة في 12 أغسطس عام 1960. قاد مرحلة نقل السلطة من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة التشادية. ولد فرانسوا تومبالبي في 15 حزيران يونيو عام 1918 بقرية بيسيدا بولاية شاري الأوسط جنوبي البلاد. بدأ نشاطه في النقابات العمالية المحلية، ومن ثم انخرط في السياسة خلال الحرب العالمية الثانية، مما أبرز التزامه المبكر بالتغيير السياسي. ومن أبرز الشخصيات السياسية آنذاك فيليكس مالوم، وهو ضابط وسياسي بارز عاصر فترة الاستقلال وأصبح لاحقا رئيسا للدولة عام 1975 بعد الإطاحة بحكم الرئيس فرانسوا تومبالبي، ويعتبر فيليكس مالوم ثاني رئيس لجمهورية تشاد. غونتشومي ساولبا هو أيضا أحد أبرز الشخصيات السياسية والتقليدية في تاريخ تشاد، لعب دورا بارزا في المرحلة التي سبقت الاستقلال، كما كان ساولبا من أبرز الفاعلين في الحكم الوطني، حيث شارك في التحالفات السياسية وأسهم في بناء مؤسسات الدولة. شغل العديد من المناصب، منها رئيس الجمعية التشريعية ورئيس الوزراء. غابرييل ليزيت من أهم قادة الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل إنهاء الاستعمار الفرنسي، كان له دور محوري في تمهيد الطريق إلى الاستقلال، وهو أول من أسس حزب التقدم التشادي عام 1947. تقلد العديد من المناصب الإدارية، منها نائبا عن تشاد في الجمعية الوطنية الفرنسية، ومن ثم أصبح رئيس مجلس الحكومة، له إسهامات في ترسيخ الوعي الوطني. لول محمد شوا، رجل دولة وسياسي محنك، تولى منصب رئيس الدولة خلال المرحلة الانتقالية. انضم خلال الحرب الأهلية إلى الحركة الشعبية لتحرير تشاد، وفي عقاب مؤتمر كانو للسلام أسس حزب التجمع من أجل الديمقراطية. ويعد لول محمد شوا أحد القادة الذين سعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة الأكثر تعقيدا في تاريخ تشاد، وهو من الشخصيات التي تركت بصمة في مسار التعددية السياسية والعمل البرلماني. جان باتيست من القيادات السياسية التي قادت اتحاد تشاد الديمقراطي وساهمت في صياغة الحراك السياسي المعاصر. أحمد قلام الله، رئيس حزب الحركة الاشتراكية الإفريقية وأحد القادة الفاعلين الرئيسيين في الخارطة الحزبية التشادية، تولى منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في فترة ما قبل الاستقلال عام 1959 وسط مرحلة ائتلافية.

0: هي حرجة من تاريخ تشاد قبل تسليم السلطة وإعلان الاستقلال. إلى جانب الشخصيات التي استطعنا حصرها في هذا التقرير، هناك قيادات عديدة من أبناء تشاد كان لها دور كبير في بناء الدولة الحديثة وتنظيم الحركة السياسية الديمقراطية، كألو طاهر، أحمد كوتوكو، وأبو ناصر وغيرهم.
1: بإشراف من رئيس الوزراء السفير اللامي هالينا، انطلقت بفندق راديسون بلو صباح اليوم أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، والذي جاء تحت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي. المناسبة رأسها رئيس المجلس أحمد بدو محمد بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وبمشاركة وفد جزائري رفيع المستوى يترأسه البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الجزائري. الزميل محمد عمر إدريس حضر افتتاح أعمال الدورة وأفانا بالمزيد.
2: تحت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي، انطلقت بالعاصمة نجمينة أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي بمشاركة وفد جزائري رفيع المستوى برئاسة البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري. مناسبة أشرف عليها رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى وعدد من أعضاء الحكومة. في الكلمة الافتتاحية قدم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي أحمد بدو محمد كلمة أوضح خلالها أن اختيار موضوع هذا العام جاء نتيجة لإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في صميم مؤسسات الدولة، ويمثل الوسيلة المثلى لإرساء حوكمة عصرية تسهم في رفع مستوى الفاعلية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد وتعزيز الشفافية بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين. وأضاف رئيس المجلس أن الدورة الثانية للمجلس تستفيد الجلسات من عروض علمية رفيع المستوى تتناول 15 محورا رئيسية، مع دراسة عدد من النقاط المتعلقة في مجال رقمنة الإدارة العامة باعتبارها نموذجا مرجعيا قيمة ورؤية الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي. يذكر أن انعقاد هذه الدورة تأتي في سياق جهود تشاد لتعزيز أداء القطاع العام، حيث بات التحول الرقمي أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام الحوكمات الأفريقية لتحسين جودة الخدمات وتقليص الإجراءات الإدارية وترسيخ مزيد من الشفافية والفاعلية في تسيير الشأن العام.
1: هذا وقد استقبل معالي رئيس الوزراء السفير اللامي هالينا في مكتبه ظهر اليوم استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري والوفد المرافق له، وذلك بعيد مشاركة الوفد في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للعام 2026 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي التشادي. كان ذلك بحضور رئيس المجلس أحمد بدو محمد وبعض معاوني رئيس الوزراء بالأمانة العامة. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد المهدي أحمد عبد الله.
3: بدعوة رسمية من نظيره التشادي رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي أحمد بدو محمد، فقد جاء إلى البلاد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري على رأس وفد رفيع، حيث شارك هذا الوفد صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لسنة 2026 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي التشادي. وبعيد المشاركة حظي الوفد الجزائري بلقاء معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا، لقاء جاء ليؤكد متانة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين تشاد والجزائر في شتى المجالات، والتي منها تعزيز العمل الاستشاري والمسار التنموي بما يخدم المصالح المشتركة بين الدولتين. معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا وخلال اللقاء أكد للجانب الجزائري أن تشاد بقيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو تولي اهتماما خاصا بالشراكات التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشور منشود على كافة الأصعدة. هذا وفي تصريحات له عقب اللقاء أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري قائلا:
4: لقد تشرفت اليوم مع الوفد المرافق لي باستقبالنا من طرف دولة السيد الوزير الأول. هذا الاستقبال الذي كان استقبالا مميزا، والذي بمناسبته تم تطرق إلى الديناميكية القوية التي تشهد العلاقات الثنائية بين الجزائر وتشاد، وهذا بإرادة من قيادتي البلدين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمارشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس دولة تشاد الشقيقة. وقد تناولنا هذا الموضوع وتكلمنا على أهمية العلاقة الموجودة مع بين المجلس الاقتصادي الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد، وضرورة التفعيل أكثر وأكثر لهذه الديناميكية بين المجلسين، وهذا خدمة للمصلحة العليا للشعبين الشقيقين.
3: هذا ونشير إلى أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أفريقيا هي هيئات استشارية وطنية تضم ممثلين للمجتمع المدني والنقابات وأرباب العمل، وتهدف إلى تعزيز الحوار المدني والسياسات العامة وتقديم المشورة للحكومات.
1: صحيا، نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع منظمة التعاون السويسري مكتب تشاد، نظمت ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية الشاملة للصحة بتشاد. وترأس افتتاح أعمال الورشة التي كانت صباح اليوم بفندق الصداقة وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، بحضور عدد من المدعوين منهم عبد الكريم عبد الله النو الذي وافانا بالتفاصيل.
5: يعتبر مجال الصحة من أهم المجالات الحيوية بحاز الصدد تجوء الورشة التي نظمتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة التعاون السويسري بهدف المصادقة على استراتيجية وطنية شاملة لمجال الصحة لعام 2026-2035، حيث سهلت أعمال الورشة بكلمة مدير منظمة التعاون السويسري مكتب تشاد بيتر بلر، قال بأن هنالك تحديات صحية كبيرة تواجه قطاع الصحة تتطلب تعاونا وثائقيا بين الصحة البشرية والجهات الفاعلة في مجال البيئة والثروة الحيوانية، شاكرا الحكومة التشادية وشركائها على التزامهم التام بتعزيز الأمن الصحي على الصعيد الداخلي والخارجي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أوضح في الكلمة الافتتاحية للورشة بأن الحكومة التشادية تؤتي أولوية خاصة لمجال الصحة، حيث قامت بإنشاء منصة كهيئة وطنية تعمل في مجال الصحة طبقا لقوانين منظمة الصحة الدولية من أجل وضع خطط وطنية للأمن الصحي وتعزيز التعاون مع مجالات أخرى كالثروة الحيوانية والبيئة. مضيفا بأن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يسعى دائما إلى ضمان الصحة والرفاهية للشعب التشادي، طالبا من المشاركين في الورشة الاستفادة القصوى وتطبيقها على أرض الواقع. وتجدر الإشارة إلى أن الورشة يشارك فيها مناديب من 3 وزارات، وهي الصحة العامة والبيئة إضافة للثروة الحيوانية.
1: وفي سياق ذي صلة، قدم المدير العام لمركز مراقبة جودة المواد الغذائية البروفيسور سودي عمر جبريل، قدم حديثا صحفيا بمكتبه تناول فيه الدور الذي يقوم به المركز في توعية المواطنين بخطورة وباء الكوليرا الذي ظهر مؤخرا في البلاد. لمزيد من الإيضاح نستمع إلى جزء من حديثه.
6: براقب المأكولات بقدر بلعب لما انتشر المرض الكوليرا ده. والشيء المهم، المرض الكوليرا ده شيء زي بينتشر ده من المأكولات، من الألم ده كان كونتامينيه، خلاص جراثيم يسموه فيبريون كوليريك ده، خلاص نادر ما شرب الألم ده المرض ده بكربه. والمأكولات كله خضروات والفواكه واللعم، ما نظفنا ده المرض ده بقدر بكربنا كله. الإيدين كلنا بغسل إيدينا بالصابون، أي كمشة وربيت وبجي باكل كله واجب بغسل إيدينا بالصابون ده، بذكره بحامي ضد المرض الكوليرا. وشنو شيء آخر المهم ده؟ eau de javel. À l'eau de javel, elle est un fissou qu'on a cassir ou à Magali. Ou de Mouhim Jidden. Mouhim Jidden, un genou. Cuir white, bus, un café de white bus. Nous sommes fous. Il y a 20 litres, un almeda, un almeda forage, un almeda beer. كالمي لانا ريزو انا ديستريبيسيون بوبليكولو كاسابينا كيور وايت بس لا صغير انا الكوافير سابينا في 20 لتر بتدمر الجراثيم ده كل الجراثيم البسيل الامراض مرت انا الكوليرا وبقدر بتان الالمي ده كله بحمو كان همو كله بقدر بيحامي بديترو يعني بقتل الجراثيم ده لكن المهم ده الاوريجافيلا هو شيء مهم جدا وده بس الشيء المهم ده يعني شنو ننظف اكلنا نوقف المرض ده ما ينتشر.
1: وبوزارة الشؤون الخارجية عقد ظهر اليوم اجتماعا تحضيريا لخبراء الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية والتي جاءت تحت عنوان ما بعد التعاون رؤية استراتيجية مشتركة. الاجتماع حضره الأمين العام النائب بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المشاركين. تقرير عبد الله هارون فيه مزيد من التفاصيل.
7: بمشاركة خبراء وطنيين جاء اجتماع الخبراء التحضيري للدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بعد أقل من 12 شهرا من انعقاد الدورة الثالثة للجنة التي احتضنتها القاهرة، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين وتبني رؤية تشاركية تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين التشادي والمصري. وخلال افتتاحه للاجتماع أوضح الأمين العام بوزارة الشؤون الخارجية محمد عيسى زكريا بأن انعقاد هذه الدورة يجسد حرص قيادتي البلدين على إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة التشادية المصرية. من جانبه أشاد مساعد وزير الخارجية المصري محمد كريم شريف بمستوى التعاون القائم بين تشاد ومصر.
8: كنت سعيد جدا عندما رأيت إعلان عن الدورة الرابعة للجنة المشتركة وعنوانها ما بعد التعاون رؤية استراتيجية مشتركة، وهي بالفعل علاقات استراتيجية، علاقات متميزة. اليوم نحن نجتمع هنا لكي نستكمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي بدأناها في القاهرة وباقي مذكرات التفاهم التي تدعم العلاقات الثنائية بين بلدينا في شتى المجالات.
7: هذا وتتواصل أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز التعاون وترسيخ علاقات الشراكة بين البلدين.
1: أغيديري غوبير، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة التاسعة بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة لكن بعد هذا الفاصل. وإلى مدينة كمرى، وبدعم من الحكومة عبر وزارة العمل الاجتماعي التضامن والشؤون الإنسانية، أطلق الأمين العام لولاية مندول جيماز جيدوبوم حملة تخفيف أسعار المواد الغذائية الأولية لسكان مدينة كمرى، والتي منها يوافينا مراسلنا عمر دحب بكر.
9: جاءت هذه الحملة الغذائية التي أطلقها الأمين العام لولاية مندول في إطار جهود الدولة التي تبذلها في مجال تكثيف الخدمات الاجتماعية، خاصة تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش المشترك لفئات الهشة والأسر الضعيفة. وقبيل إطلاق الحملة، حيث تفقد الأمين العام جيماس جيدوبوم مختلف مخزون المنتجات الغذائية بالهيئة الوطنية للأمن الغذائي، ولدى إطلاقه العملية الأمين العام لولاية مندول أشاد بهذه الكمية المتوفرة لدى أنازاء كمرى، مما قد تخفف سبل العيش للأسر الضعيفة خاصة في ظل الظروف السائدة. كما أثنى الأمين العام جيماس جيدوبوم على جهود الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دي ديبنو على تمويله الكامل لشراء الكميات الغذائية التي تساعد هذه الشريحة الاجتماعية من أجل رفاهية السكان والأسر الضعيفة بالولاية. كمرى، ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
1: واقع مرض سرطان الدم بتشاد، هذا هو موضوع تقرير قسم التحرير بالإذاعة الوطنية الذي سلط فيه الزميل عبد الرؤوف أيوب الضوء على معاناة المصابين والتحديات التي يواجهونها في رحلة العلاج. نتابع.
10: أمام قسوة بعض الأمراض وفي مقدمتها سرطان الدم، فالتضامن على جميع المستويات أصبح ضرورة ملحة للتخفيف من معاناة المرضى وإحياء الأمل في نفوسهم ومنحهم فرصة حقيقية لمواصلة العلاج والحياة. ألم لا يهدأ وليالي طويلة بلا نوم، هكذا أصبحت حياة فيرونونغ سوبجيلبو البالغة من العمر 29 عاما والأرملة التي لم يمضي على زواجها سوى فترة وجيزة بعد إصابتها بسرطان الدم، لتصبح طريحة الفراش في منزل شقيقها بهي تكرة تستجمع ما تبقى لديها من قوة لتروي قصتها.
11: لا أستطيع تناول الوجبة في هذه الحالة، أتألم كثيرا وفوق ذلك فالحر شديد جدا، وأنا أيضا أصبحت متعبة للغاية، فمنذ شهر أكتوبر وأنا أمر بظروف صعبة في هذه الحياة ولم أستطع أن أفعل ما كنت أريده من أجل زوجي. أنا متعبة جدا جدا، لكن نسأل الله أن يحفظنا ويحمينا من كل هذا.
10: ويؤكد شقيقها الأكبر غاستون لابوت لتكشف الفحوصات الطبية لاحقا عن إصابتها بسرطان الدم.
7: إن معاناتها بدأت بحكة بسيطة ثم ظهرت بثور على الجلد، وبعد مراجعة الطبيب تبين وجود التهابات على مستوى الثديين، فنقلت إلى المستشفى حيث كانت تتلقى علاجات تلطيفية، وأن الأطباء نصحوهم بالتوجه إلى مدينة غاروا في الكاميرون حيث خضعت لعملية جراحية، غير أن حالتها لن تتحسن بعد شهرين من العملية، فاضطروا إلى العودة مجددا إلى الكاميرون، وهناك قرر الأطباء استئصال أحد الثديين باعتباره الخيار الأنسب، لكن بعد شهرين آخرين وهي تقوم برحلات متكررة بين أماكن العلاج والقرية، إلا أن النزيف ظل يظهر باستمرار، ثم توجهت الأسرة إلى مستشفى بمنطقة ليري عملا في مواصلة العلاج هناك، لكنهم أدركوا أن حالتها تحتاج إلى مركز طبي أكثر تخصصاً مثل المراكز الموجودة في العاصمة أنجمينا.
10: ولم يكتف المرض باستنزاف قواها وإرهاق جسدها، بل أصبحت تعاني أيضاً من جرح عميق يستدعي عناية طبية ورعاية مستمرة بحسب ما يؤكده شقيقها.
12: في الوقت الراهن لا يزال الجرح مفتوحا ويستلزم تنظيفه باستمرار باستعمال المطهرات الطبيعية، كما يجب تغيير الضمادات بانتظام واستخدام الضمادات الضاغطة عند الحاجة، وفي حال إحمال العناية بالجرح فقد تتعرض بعض الأنسجة للنقر مما يؤدي إلى انعباس روائح كريهة ويزيد من تدهور الحالة الصحية، لذلك نحرص باستمرار على تنظيف الجرح وتغيير الضمادات إلى جانب إعطاؤها المضادات الحيوية والمسكنات لتخفيف من الألم.
10: ومع مرور الأيام تتزايد الأعباء المالية والنفسية على الأسرة التي استنفدت إمكاناتها في رحلة العلاج لتوجه نداء إنسانيا عاجلا إلى أهل الخير والمحسنين.
13: نحن أسرة بسيطة لا نملك الإمكانيات المادية اللازمة، لقد بعنا مواشينا وكل ما نملك أملا في علاج شقيقتنا، لكن للأسف استنفدت جميع مواردنا، واليوم لم يعد أمامي سوى أن أنتقل من مكان إلى آخر بحثا عن أي مساعدة تمكنني من الاستمرار في رعايتها وتوفير احتياجاتها العلاجية. ومن هنا نوجه نداء استغاثيا إلى جميع أهل الخير وذوي القلوب الرحيمة لمد يد العون ومساعدتنا في هذه المهنة، كما نناشد السلطات الحكومية أن تتكفل بالنساء اللواتي يعانين من هذا المرض.
10: للتنويه، قصة فيرونونغ سوبجيلبو ليست سوى واحدة من قصص كثيرة تعكس واقعا يعيشه عددا من مرضى سرطان الدم والسرطان بمختلف أنواعه في تشاد. إن دعم هؤلاء المرضى والوقوف إلى جانبهم ليس مجرد عمل خيري، بل واجب إنساني يجسد قيم التضامن والتكافل.
1: عبد الرؤوف، وإلى التقارير التي يعدها قسم التحرير بإذاعة أبشة، مراسلنا حماد داود تناول لنا اليوم موهبة لاعب تشيلسي الصاعد مهدي عبد العزيز الذي تعود أصوله إلى ولاية وداي.
14: لم يكن الجدل الدائر حول هوية مهدي عبد العزيز آدم جازولي نيكول سوى دافع للعودة إلى المصدر. فبحسب أفراد عائلته فإن والد اللاعب ينحدر من قرية كوجيميرا التابعة لكانتوما جوباك في المركز الإداري لأم ليونة بمحافظة وارا في ولاية وداي، وهي المنطقة التي لا تزال تحتضن أفراد أسرته وأقاربه حتى اليوم. وفي ديسمبر الماضي زار مهدي تشاد برفقة أسرته في رحلة لم تكن سياحية بل حملت بعدا عائليا، حيث توجه إلى قرية أجداده والتقى أفراد عائلته في خطوة هدفت إلى تجديد الروابط مع جذوره والتعرف على موطن والده.
15: ولد ده ولدنا هلالنا، أنا إما دري أبو ده أمنا واحد أبونا واحد أصغر مني توالي. زيارة كله المهم هلال كم يوم ده كله منات الأسرة كله لما ونصنا تمام.
14: ويؤكد إبراهيم تجاني عم اللاعب أن الزيارة جاءت للتعريف مهدي وبقية أفراد الأسرة بوطنه الأصلي وإتاحة الفرصة لهم للقاء أقاربهم في ولاية وداي في تأكيد عملي على ارتباط الأسرة بأرضها وجزرها.
16: الله من أصول جادي، أبو اسمه عبدالعزيز آدم جزولي، بعد انتقل إلى أوروبا زوج هناك، أم الولد أساسا هي أسترالية، والأطفال دول هم ولدهم المهدي وأخو عبدالمالك وأخت تمراي، طبعا هم مولودين في بريطانيا.
14: أما محمد بشير أحد أفراد العائلة فيستعيد تفاصيل مرافقة مهدي خلال زيارته إلى مدينة أبشة، موضحا أنه اصطحبه إلى أحد مساجد المدينة حيث التقى عددا من المواطنين وتبادل معهم الحديث بل وتحدث بلغة المبى مع بعض الحاضرين في مشهد يعكس صلته ببيئته العائلية وتراثها الثقافي.
17: قلت الجرة لما قلنا سوا لا دي الكرشيز هذا أصغر أنا يوم يوم تجيم أنا شلت مجلس صليت في جامعة الكرشي يا الكيفة حتى نيلا سهلوني قال أنت ولد من وين ولد نشوف ولد نصراني وشلت جيلنا في جامعة وفي أنا قلت ده أخونا.
14: وبهذه الشهادات الميدانية التي أدلى بها أفراد عائلته تسعى الأسرة إلى وضع الحقائق أمام الرأي العام وتقديم روايتها الموثقة بشأن أصول مهدي عبد العزيز آدم جازولي نيكول من جهة والده، بعيدا عن التكهنات والإدعاءات المتداولة، لتبقى الحقيقة شاهدة على جذور اللاعب وارتباطه العائلي بولاية وداي. أبشة، حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أما رياضيا كل الأنظار ستتجه نحو قطر الرياضة بساهل العاج حيث انطلاقة بطولة أفرو باسكت البطولة الإفريقية لدون 18 عاما والتي ستفتتح رسميا اليوم بلقاء أصحاب الدار في مواجهة أجبال الساو ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم كل من نيجيريا ومصر، وستبدأ المباراة الافتتاحية بعد قليل تحديدا يمكن بدأت عند الساعة 6:30 أو ستبدأ عند الساعة 6:30 بعد قليل. كل التوفيق للمنتخب الوطني لكرة السلة في هذا اللقاء. وفي الصفحة الرياضية المخاوف من تنفيذ قطة الاهتمام بالمواهب الشابة، تتواصل رقم عمل الفيدرالية الوطنية لكرة القدم على تنظيم دورة لاكتشاف المواهب الشابة، وخصص رئيس قسم الثقافة والرياضة حسب الكريم السيد أبازين صفحته الريادية لتناول هذا الموضوع. نتابع.
18: مشية الألف ميل تبدأ بخطوة، وخطوات التقدم الرياضي لا سيما كرة القدم معروفة أنها تبدأ من الجيل الناشئ الذي سيخطو خطواته الأولى في الملاعب ليتلقى التعليمات اللازمة بدءا من البرائم ومن ثم الأشبال والناشئين والشباب، وبين تلك الفئات يبنى مستقبل كرة القدم على مستوى تلك المستويات الرياضية، وبين تلك الفئات يبنى مستقبل كرة القدم على مستوى تلك المستويات الرياضية. تجربة مع الاهتمام بالصغار تأتي مرحلة التنظيم ثم يترك للشارع الذي قد يدعم البعض لفترة من الزمان لكنه ليس المكان المناسب للتأهيل تكويني بطبيعة الحال. نسق الأولى من بطولة الفئات السنية لدون 17 عاما ودون 15 عاما والتي نظمت في العام 2019 بأبشة وأنجمين تواليا، كشفت البطولة أن مواهب شابة أشاد بها الجمهور دون انتظار رأي الفنيين حراس مرمى ومدافعين ولاعبي وسط ومهاجمين. لكن أين تلك المواهب الشابة بعد مضي 7 سنوات منذ انضمامهم للبطولة التي كنا نوليها اهتماما خاصا بأن تكون طوق نجاة لرياضتنا التي في كل ومضة أمل يكون النور في العمق البعيد عبارة عن شرارة، وكلما اقتربنا منها تصبح سراب في وسط صحراء قاحلة. لكن الأمل عاد من جديد بتنظيم بطولة لاختبار المواهب الشابة لدون 15 عاما. يبقى السؤال، ما مصير النسخة الثانية والجديدة من الحدث؟ هل يمكن الاستفادة من التجربة السابقة لبناء مستقبل جديد للرياضة؟ أم تتمسك حليمة بعادتها القديمة وتقع التجربة الجديدة في المحظور، تبقى في طي النسيان؟ قديما قالوا الضدابي بخاف من كر الحبل. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: بمشيئة الله تعالى يا سعيد. وبهذا مستمعينا في كل مكان ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، واليوم فاتتهم التفاصيل، هذه عادة لأبرز العناوين. بدعوة رسمية من نظيره التشادي، رئيس المجلس الوطني الجزائري محمد بخاري يشارك في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي للعام 2026 والتي انطلقت فعاليتها صباح اليوم. ورئيس الوزراء السفير اللامي هالينا يستقبل الوفد الجزائري المشارك في الدورة، ويؤكد أن تشاد بقيادة المشير تولي اهتماما خاصا للشراكات التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على كافة الأصعدة. ورياضيا، الأنظار تتجه نحو قصر الرياضة بساهل العاج، حيث انطلاقة بطولة أفرو باسكت، البطولة الإفريقية لدون 18 عاما، والتي ستفتتح رسميا اليوم بلقاء أصحاب الدار في مواجهة أجبال الساو ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم كل من نيجيريا ومصر. في الختام، تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشارة محمد، نشرة عدها عبد الله هارون وعبد الرؤوف أيوب، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة الفني أجيدي ريغوبير في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. لحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامجنا رفقة الزميل آدم صابون. أطيب المنى والسلام عليكم.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. والآن حنمود برنامجكم النوافذ، متابعة سيدة.
1: برنامج نوافذ،
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، البرنامج الذي نطل عليكم من خلاله بموضوعات تلامس حياتنا اليومية.
4: فعلا هجي، هو البيت هو ما مجرد مكان للنوم، بل هو مكان تجتمع فوق الأسرة وتزيد المحبة بين الزوجين والأبناء. لكن نلاحظ بعض الأزواج يفضلون تناول الأكل في المطاعم وفي الأوتيلات بدل ما يقبلوا في بيوتهم.
3: فكيف يمكن نحافظ في نعمة الطعام ونرائي مشاعرنا الزوجة اللي بتجهز لنا الأكل أشياء، ونوازن أم بين الأكل برا من البيت ونبادر في سفرة هنت الدبلاي؟ ده الموضوع أن نناقش فوقه مع الزميل رشاد حسن طه. أهلا ومرحبا بك.
5: أهلا وسهلا حجي حوا. أهلا وسهلا عبد الرحمن.
4: زميل رشاد، في ظاهرة عجيبة مرة، وهي الرجال بعض الأحيان كان فاتوا الأمل ولا كيبة ولا في الشارع وما يقبلوا البيت.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الأكل في الشوارع ده يعني أصبح اليوم يعني فترة من الفترات جاء وبقي يعني كعادة، لكن أنا ما نتمنى يكون عادة، نسبة لأن الراجل في الواجب أنت تفطر في بيتك قبل ما تمرك من البيت، لأن العمل الساعة 7:30 إلى الناس بجوا، وده واجب عليك تفطر مع الإيال تفطر مع المدام قبل ما تمرك. لكن الحكومة وضعت الخطة إنه العمل يكون من الساعة 7 إلى 3:30، فمن الساعة 7 أنت لو فطر ما تقدر ترجع لهدي الساعة 8 أو 7 أو 4 تفطر، لأن أنت كان مشيت للبيت الساعة 4:30 أو 4 سوى تأكل بتبقى مرباح، وهي مرباح أصلا بتترك العشاء وما بتجيك الصباح. فلذلك يعني بدل ما تدخل في مرباح على الراجل أن يغدي في المكتب أو في الأماكن المناسبة القريبة للمكتب، لكن يحاول أن يتعشى في البيت، لأن العشاء في البيت هو بجبر الخاطر للمرأة وبيخلي الأولاد حولك تقدر توصيهم وتقدر تلقى منهم الطريق السمح الهم ذاته تقدر توجههم ويكونوا أولاد صالحين.
4: لكن أخواتنا بعض الأحيان بيسألوا، كان أنت قبل وأنت أكلك سيبوزون البيت ما تأكلها تزعل منك؟
5: لا، من واجبها هي تزعل، لأن الراجل في الواجب أنت لو غديت الساعة 2 هالساعة 8 أكيد تحتاج لأكل
4: فعلا.
5: لكن أن إحنا هنا الرجال يعني عندهم خطة، واحد بمرق الساعة 3 بأكل بحشية بطلة دي الصح
4: فل،
5: يعني فل دي ذاتها ما فل الساكت فل، إضافة إلى ذلك ألمي أنا ليمون ألمي أنا أنقرة، وبيشيل معايا واحد بيجيبه في المكتب وعند تاني في المكتب فول، عند حاجات بملى البطن دي وماشي في البيت تاني بخشة بيشيل لي عصير في الوتير، وعند كيك الأكل ده كان أكلته أنت ما بخليك تأكل في البيت. وإذا كان أنت ما بتأكل في البيت، المرة من الصباح من الظهر جهزت العشاء جهزت لك كل شيء، وتجي وتقول أنت ما تأكل، ما جبرت خاطرة وما احترمتها. حقيقة أنا منوري الكلام ده، ما احترمتها. فلذلك حتى لو مديدة ساكت أنت شيل فير واحد أو شيل لك 3 إلى 4 لقمات عشان تجبر خاطرة ويتعرف إنه الأب قاعد في البيت.
3: طيب الزميل رشاد حسن طه، المرة وقت بتأدى الطعام بتجهزه وإنت بتاكل برا زي ما هسه قلتها، صحيح الخضة ده ما تقدر تقبل البيت أبليجي مع الأمل ده تاكل في الأمل، لكن أشياء ده ما إنت مرات ده الدوام ده غالبا تكون ساعة 4 أو 5 ده قبل العشاء، فالعشاء ده لازم تقبل البيت تعشي. المرة هي بتجهز للأكل وبترجى راجلها بتحيي بيتها وبمنظر سمح، سي في بعض الأوين ده مقصرين، المرة تخليها ببرنبورنا المرق خليتها فوقها تجي تلقاها بنفس الخلق، مرات تجي تلقى سبارة في مكانها انت الفطور. إذا هي سوت الأكل وانت قبل وجهز لك وما أكلتها، كيف شعورها في
5: اللحظة؟ المرة اللي انت هسه بتقولي كلامها ده دي ما المرة الشادية المعروفة. المرة الشادية هي مرة عفيفة كريمة تعرف مكانتها تعرف احترام زوجها.
3: لا أنا قصدي للكريمة،
5: أنا معاك العفيفة دي البرنبورنة تشيف الأوين اللي هسا قاعدين دولها. المرة التشادية أنا ما نرجع لك وراء، ما في مرة في العالم أحسن من المرأة التشادية، الكلام ده أنا دائما منقوله مالا إلا رأسها قوي
4: ما شاء الله تبارك الله.
5: أما فيما يتعلق الأوين الآخرين هم بعد ما ولد لك إيال 2 3 دي بتبقى أم إيالك ما بتبقى مرتك، لكن بالعكس المرأة التشادية دي يوم تلد أكثر من 3 أكثر من 4 ومرأة يلقى 40 45 هي بتقول لك هي مرتك بس قيدة ما بتخليك،
4: يعني بدل تقعد أخذ ده
5: دادي زوجة دائما بتهيئ نفسها، ده يعني نعمة للمرأة الشادية. أما الشيء الثاني إنه أنت ما تأكل في البيت ده يعني ده ما يجوز نهائي. أنا منقول ما بجوز عشان ده قلت على المرأة الشادية أن تضع خطة. أوين أنا زمان أنا قمينا دوغا كلا كان بيسو شنو الأشا بيسو، وفي نفس الوقت عندهم مديدة، يوم ما عندها مديدة ده بتجهز لها سكر شيء كبير ألمي وبروابة بيسوها أنقابو
6: أنقابو
5: خباشا وشي من هذا القبيل. الراجل كان ما جاء أكل ده بمدو ليا، كان مدو ليا ده بشربها له، كان شربها له ده المرأة خاطرها بنجبر. لكن اليوم في رجال باكلوا فجر باكلوا أشياء بمشي ده الأحسن منهم، ده بقول يا أخي أنتوني شاي. إضافة إلى ذلك في شيء الخطير، الأوين اليوم والف الخدامات والخدامين. إذا أنت راجل تجي السلام عليكم وعليكم السلام، من جد دخلت الصالون ده فلانة فدينيز أمشي جيبك أمشي أنت ده، وهي قيدة قدام التلفزيون مخننة أو خلاص شالت دخانة وقيدة ما بتجيب خبرك
6: سيرتو المسلسلات.
5: فدي مشكلة على المرأة، مهما يكون الرجل ده راجلك أنت جهز له أكلة مكانة ظروفة دي كلها قاعدة. اليوم وصلنا في شات أمين واحدين للأسف الشديد لهدي الفراش خدامين بفروش لهم
6: سبحان
5: الله. نتمنى من الأوين الشاديات خلي يرجعوا يكونوا أوين شاديات مثل أنينا زمان قمينا يرفنا أمهاتنا أخواتنا لهدي اليوم.
6: طيب الزميل رشاد، في كثير من الأحيان ده أنينا كان نشوف الطعام ده من تلماك الراجل ما قبا كل ده الطعام لهدي فضل ولا عن طريق مهاجرين ولا تلف تفوق
5: دفقين الطعام ده من كفران النعمة أولا
6: ما قاعد يكزي فوق الراجل عشان
5: ده واحد ده واحد يكزاسيون الراجل ده واحد. الشيء الثاني ده هو أصلا على المرأة أن تكون مرأة ثابتة في أكلها. نحن هسه في الناحية الأخيرة ده شفنا حتى الأكل ده وكانوا بدفقوا الأوين ده عشان كرقت ده ببقى تشلو لي
6: بمعنى هي ما سوى تعديل
5: ما سوى تعديل
6: أوين كان سيبونه كان بزلوا
5: ما يزالوا بزي خلوه صحيح بس
3: صحيح مع بوجه
5: ببقى تشلو لي لأسباب شنو عبد الرحمن شوفها المرة دي الدرابة هيك دينيز بتقطيع اللهم كان خطتها ده شوي مما بيجي خلاص في لياتو غاز ده هي بتقول نجي الألمي هقا يوم ما مرك أجيل المولى يوم خط دينا ما مرك أديل درجت ده بخمت وبقى شلو لي فده بينادو زمان الويك الريال تدي قرقيق يعني شفت حتى الكسار في نفس الوقت ده بخمشو كي بتلف ها ببقى مشو
6: هسه جاية مولوش ما تعرفها
5: الريس بفتوخو بس بخلو بفنيوخو بس بخلو فده ما بخلي. إذن المرة فجر ما بتقدر زمان أمهاتنا أبهاتنا جداتنا بيسوي شنو الأكل ده مين بنجدو تماما تمام ده فجر بقومه ده بيدفو بنتوك بيت بتاكل
6: فعلا وهلوه وعد زي
5: والله البيت بتاكل الريز ده كرقد ده طوالي بصب فوق الدهن بصب فوق بلي بنأكل الجونجو زمان قايد هسه جونجو ما في فد وين هل الغاز المشكلة أنا الجونجو ولا هل الأوين ما بلايو ما بخلوا اللايو تنجة تتوقع
6: ده هجي هو تعرف
5: فالأكل ده الأكل هسه قايد بدفقه ده واحد بيسو أكتر من الميزان هنا البيت اتنين ما بخلوا بنجة تمام الصباح قمو ده البوي كان جماع باكلة المهاجري كان جماع بقدر باكلة مجبور يدفقوا رغم عندهم شنو ثلاجات شفت الأكل ده يوم السوف الأصل بقى كتير المرأة تشيلها تخطة في الثلاجة والملاح في الثلاجة والكلام ده يوم ما قاعد في الثلاجة حتى كان ما نجد أدل ده هما بيتلف الباكر يقول له يخطوا في النار بيدفوه بقول ما بيستعملوا في الثلاجة الثلاجة بيستعملوا فوق شنو عصير جي حاجات علمي بارد دي هنا الثلاجة
6: وانباكر سكري سواني
5: انباكر إذن دي مشكلة اللي بتخلي الأكل بيدفقوا والأكل في الإسلام حرام يدفقوا في الشارع ومن كفران النعمة وببقى تبذير والله قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفر
6: نسأل الله السلام على خير
3: صحيح إنه الأكل اللي هسه بيدفقوا ده في واحد محتاجين ليه بدوروا باكلوا بقى لهم وجبة هن يوم واحد كله ما ليه فالنعمة لازم نحافظوا ليه
6: لكن هجي هو هسه كلام الزميل رشاد قبو وريده هو المرة ما سوته سمه المرة سوته شلولي وكان خلوه ما بقود التلاجة بدأت تديس فوقها عصير ها دني سوكي كيف زمان بدل أصا انت راس أكلتي ولا ما أكلتي
3: أنا راس بارتو ما راس أكلتي أي مكان ما ناكل
6: طيب أما حالنا زمان دكي كيف زميل رشاد خليه داران الكذب أما هبنا زمان بخطو في فهم تأكلوا أم باكر بخطو من عصر ولا من كيكي فأم باكر كان خطو لك ولدي تلف
5: شيف الجداد الجداد زمان ناس بيسوي منون السفر زمان في 15 إلى 10 أيام
6: أيه.
5: الناس بتشي جداد من مكان إلى مكان بروخوا باكلوا فوق لحد بيجيبوا هدايا لناسهم هنا من عبشة إلى أنجمينة المسافة تقريبا 1000 كيلومتر الألف كيلومتر ناس بيسوا أكل في نفس الوقت بيسوا جداد بيكشون جداد بيسوا لحم بينادوا دلا ولا شنو جاوة يخطوا الأكل ده كله في قدور بزا وقايد مهام باكلوا في الشارع لحد بيجوا أنجمينة وبيجيبوا هدايا للناس بعد 10 أيام ما بيتلف ما لا بعرفوا بيخلوا بنجد النار كان أكلت ده بنجد أنا بإمتي الله يرحمها
6: الله الله
5: شفت الأجوز دي من يسوى الأكل أمي بتنتيها في البيت ده كان ملاه يوم أجابها هلو ده بقود ما أربع إلى خمسة أيام. كل ما أنت تقوم تدفي تشيل منه وتخطه في الكولول.
3: قبلت اللاجب.
5: الكولول ده شنو يعني؟ الكولول ده أنا زاين بعرف البرونو. الكولول ده نطيني. شفت أبو قلبه بخطيه في النار ده ما في نار كله شغله فاهمة؟ يدفى تمام تشيل منه وتخلي لاتي خمسة إلى أسبوع كانوا هاي بقول. فنتمنى من أوين أخواتنا وأويننا اليوم خليه يكون هم ذاته بمعنى الكلمة الأكل خليه ينجد أديل. أنت ما خسرني قال.
3: زميل رشاد حسن طه الأوين هسه بيهتموا بمظاهرهم أكثر من اللداي. لداي ده هي الزمان المرة الشادية معروفة باللداي وبالنظافة وبالأفافة وبالاستقبال السمي، لكن هسه هي بتهتم بجمالها أكثر من طاعة زوجها، أكثر من اهتمامها لبيتهم المام الزوجة ذاتها. بدل تخوض أقلها في اللداي ده هي مشغولة في تليفون تيك توك. تلقى الواحدة قاعدة تسي في اللداي وبرمة في النار قاعدة وهي تليفونها في إيدينا. كيف الأكل بنجد؟
5: حجاوه الاكل ما كان هيتي سيئه تتعرف فوق فجر هما هي ما قاعد تسي هي توجه تقول لها جا امشي شغل بيت لا يا تو فلان امشي شيف للبرمه فلان اجي امشي فيها. فدي المشكله الكبيره مره قاعده في بيتها في نفس الوقت تشيف تنسى انه انت كان جيت البيت ده تشيفها اكل هيرك ده فوق مالها لان هي مشغوله بيتوقع. فلذلك انا بنقول شنو المراه ده جمال المراه لداي
7: فعلا
5: زمان الاكل ده بجيبوا الاوين بخطوه في الشارع دبلاي ده المراه الاكلها بيجا هلو ده بقول له كفو هقا قد هقا ده بخطي في الشدرة فوق بقول ثلاثة يوم ناس الهلة الجايين ماشين ده أي زول جماشي كله
7: بيشوف
5: ده خوام هنا ياتو بس أنا هم بعرفه هو شنو بعرفه لكن بس أنا بقول له خوام هنا ياتو بقول لي أنا فلاني ما شاء الله ما شاء الله الأمين الجايين ده مش بيسلموها بمش بيشوفوها الناس الجايين ده
7: بيشجعوها
5: لكن المرة الأكلة ما أديل ده ما بيدوره. فلذلك زمان بقول شنو الدبلاي سوق الاكل يوم الناس باكل ده بلاي سوق بخطوا الاكل كله بكان بكان بكان انت بكان تدوره بس تناول لهدي يوم تلقى الاكل العالو ده تجي فيني تاكل تمام وتمشي. فده بينادوه ده بلاي سوق السوق ما عنده حدود. فاذا المره الشاديه دي خليت تكون في مره شاديه مثل انينا قمينا عرفنا خليت تهتم باكلها لديتها والمره خليت تهتم بنظافتها لان المره كمان نظيف الراجل بارد. واليوم في شاد اي مكان مشيت ده الاوين ما شاء الله زينه ده تمرق ده بلانيتك بس ترفع عينك. واذا كان انت بتقعدي في البيت بس الراجل ما بتسيلي أكل أديل وتقولي بتزينه ومرك برقة بلقة آخرة مزينة في الشارع ده فدي مشكلة
7: بنت.
5: فلذلك انت حاولي الراجل ده يا جماعة مهم ليا ده شنو في حياته
3: أكله
5: بطنة وفراشة
7: اتنين ده
3: ده الوصية الجديدة أنا سماع بتوصي بها كل البنات البرهولهم في بيت
7: إذن الرحلهم خليه يقربوا الكلام دول ما رحلهم كله خليه يشيلوا النصيحة
5: إن شاء الله.
3: الحديث معك شيخ الزمير رشاد حسن طه والوقت قاعد بزاهمنا. فرسالتك شنو للأوين والرجال؟ كان المرأة ترسبكتي لراجلها وكان الراجل يرسبكتي مرته قبل بدري يجي يأكل الجهد القاعد يقدمه له والبسيط ده يجي على الأقل يدوخه عشان الرحمة والمودة تنزل بيناتهم وأشرتهم بتزيد وسنينهم بتزيد وما بخد تفاشر ولو شكوى وما عندهم أي مشاكل.
5: جوا جبتي الرحمة والمودة الله يوم القال وجعلنا بينكم رحمة يعني مودة ورحمة دي المودة والرحمة دي شني هدي الحب ذاته
7: فعلا
5: عرفها العلماء بالحب
7: يا سلام.
5: فهي المودة والرحمة دي الحب. إذا كان دايرين نبني بيت سعيد على الراجل أن يهتم بفطور البيت يفطر مع عياله مع مرته ويمرق في نفس الوقت على المرأة أن تنسى ما يسمى بالغدا تحترم الراجل ده إنه باكل برا نسبة للعمل. على الراجل ألا يأكل أم ربح يأكل بالساعة 2 لحد الساعة 3 ويرجع البيت الساعة 4 يقعد مع الإيال شيء الساعة 8 يتعشى مع الإيال يتعشى مع مرته. ويكون على المرأة أن تهتم بلدايتها. اللداي دي صفة المرأة واللداي دي هي بيسموها شنو هي دي اللي بتخلي المرأة بتبقى مرأة المرأة بتبقى خنبة. ولذلك يقول الشاعر الفنان موسى شوفير رحمه الله بقول الخنبة ما مرأة تأيسة مايلة رقادة قايلة أم ريال تمس سايد. شفت فنتمنى أبينا
7: وصف كابل للبرة الخمبات
5: عشان ده نتمنى أبينا ما يقو خمبات. إضافة إلى ذلك خليه تهتم بأكلها هي أكل هنا راجلها ده خليه تسي ما تخلي العمال الشغالين يسوي لي أكل. الراجل ده في الليل ده حاول بأي طريقة سي ليك شيء واحد بعيد عن إيش الأكل المعروف الإيش ما بنادو أمروانية أو قعر السرير أو شيء من هذا شيء يكون سائل عصير لبن مجيدة أو شيء من هذا القبيل. يوم يعني. ما قال أنا الحمد لله ده عندك فريت وعندك لك مديدة أو كتي أم برتب سواء مديدة واد تكون هنا جير أو شيء من هذا القبيل. هو كان قال ما بيدور ده ما تأسري أمر قلي ده يدور ما يدور بشرب. فلذلك الرجال الباكل في الشارع توت لا جرنين خليه يقبل ويفهم انه البيت ده ما بينبني بالمصاريف، البيت ما بينبني بانا ننتيكي، البيت ما بينبني بالتلفزيون، البيت بينبني بموده، البيت بينبني باحترام، والبيت بينبني بثقه عشان المراه ما تمشي بيتها. والاوين انا الشيء الاخر الداير نزيد لهم في النهايه، اذا كان عندك مشكله ما راجلك حلوه انت اثنين، ما تمرقيه برا، كان وديتي لأمك وأبوك كلها رجال وأوين بقود بحلوها، وإنت بجيتي مرأة وراجلك بقى راجل، حلو عن بيناتكم مسألتكم. وحتى الطلاق الله كما قال يوم طلقوك أمشي بكتو، ودي نقطة نجلة في الأيام الجاية. هنا هسا شفنا شيء مرة من ما راجلها سوى مشاكل، قال أنت مطلقة ده تلايم أفشا وتفوت والله. البيت وده ما فيه، والله بقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
6: صدق الله العظيم. جزاك الله خير وشكرا جزيلا لضيفنا الكريم الزميل رشاد حسن طه على تلبيتكم الدعوة والمشاركة معنا في هذه الحلقة الجميلة.
3: شكرا لكم أنتم مستمعين الأفاضل، نذكركم لأي بيت عند سفرة على الدبلاي، وأي سفرة عند الدبلاي الفكة أكل فوق حكاية من المحبة والتقدير، فخلينا نحافظ في نعمة الله ونحافظ للمشاعر. هنا أي زول يبذل جهود ويقدم لنا شيء قليل نحافظ ونقدره، وأنينا كلنا نسجم معايا حتى ما نخلوه يكون كسلان ونخلوه يتفاعل ويصير لنا أكثر من الأكثر في الجميل.
6: وعشان ده أنينا نشكر مستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء. كانت هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الرحمن آدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر، وفي تسجيلها المهندس البارع محمد نور موسى، وأخرجها لكم عبد الله طوش.
3: إلى لقاء متجدد في حلقة قادمة من برنامج نوافذ، أتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجابية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: مساء الخير بنا النشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجمينة الجميلة، صباح الخير، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشادين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة نساوى 15 دقيقة ومرة منها 9 دقيقة. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 8. في الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. أنا اليوم يوم الأربعاء يوم 5/8/2026. تقول لك يا بخدمنا في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والنشر الإخبارية انجونير بلين أجيدير غوبير في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات ابيض. الساعة 6:53 دقيقة في سيديو تروان الاوناما في كارتي جابانغاتو كوميننا دوزيام اراندوسوما في العاصمة انجامينا. نمشي ونسمع اول فصل غنى.
1: صلى الله تعلم على نجد مصارن قلبي شوى مصرم بلنجري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جل سوار جل صصبا جل سوار جل تدنسا هدي سلب نام بلنسا غراجيز بلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى دمار

أذم من النباع البتين من بقني فيها من تمرية بتن جكر خادم خضية القانية من ودائية تركي لنصاري بلا شرية هنون كابن مجفية تاري كرمت جوتك النولية شرك بالجامعة كرضية بورية نعلم قصولية كم سنبدية بخير

قرن كرابين كذا طبعا من دين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجمين هون 50 سوية 120 ودى تارغ الدردير قوال البشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين

0: mi uda yangu shi durma kirkine wa jama sulba jari wal darbatari shile mamsha khala jari dar al wara makru samat mashi ana mashi tu wara bagam rati gambe munna la bolge jailan jembe nel kiki ambe nan jaga rembe kusri te nan le shoka bi kebi al gatar fa da meri bamishi jembe na taman wo kom fo grati arba gwa de arba kadi wa ra gala ta jure de mi jumu har khara dam badde nguda tadiri wa ra gal nashi namishi wa ra fallo ta ala gal lentaki wa ra farfara shara bana tokuzi arba shatta fakar gbal qadi ورجب الطيارة ورجب الجلقي ورجب متكلم ورجب السري الليلي أخوات البريدني الوصل اللنقي الخنبلة مبجي أنا جيت ورجب فيني كرفت دوري المئر فصب في الكلام
1: السيد السمات يا رادو شافي كل بكان نوقف الشاعر الكبير جامي أبكر ونقول فوق مساء الخير لعلاج ودن بتي وزوجته هناك من كارتشي تقول لكم مساء جميل منا غاديو تشات. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناسين أن نقل لكم أسمائهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم. السيد إيسا طاهر حامد ده إن ده بكان في كارتيا انقبو سيكسيون 4 إلو 146 لو 5 ومدام كبرى آدم يونسمي Yuskulmi, inda bakan fi quartier Gawi, section 2, ilo 171, lo 19 ou lo 20, alitinen kamamosho al balakhda ka convocation. Mohamed ibn Mohamed bifattish Ouleida, al walad usuma Abdurrahman Mohamed ibn Mohamed, maruf bi Abdurrahman Jidai, inda ashara ou etnen sana, marak min al bait min gabul 50 yom. من كارتيه جوجي بارير ويحسب كان ما معروف الولد ما بيكلم إلا كلام كانومبو فبطلب من أي إنسان اللي جاء أو شافه أو كربه في بكانه خليه بوديه للكوميسيري انت البوليس القريب ليا أو بناديم في نمرو الثلاثة أن نقول لكم 64-64-54-08 تيجو 90-92-09-89 تيجو آخر تزين وتزا 53-05-28 نكرر محمد ابن محمد بفتش وليدة اسمه عبد الرحمن محمد المعروف بعبد الرحمن جدي الولد عنده 10 و2 سنة مرك من بيتهم من كارتيه جوجي بارير من قبل 50 يوم ويا حسب كان ما معروف الولد ما بيكلم إلا كلام كانمبو فبطلب من أي إنسان

88, Tigo Akhar 99 53 05 28. Al-Walad Allah, yigabbil alay ahla bil-afi wassalam. الأخنا وفاء جدة أخي آدم أخي بلام جدة بشارة بلام يسين بشارة وكل الأخيان في هلة قوة لوم الحزن ببلغوا للأهل البر والداخل وناس الإرفة لله لمجاوراته بماماتنا أمم عن كرمي بيت بشارة ماتت أمس في الليل وسرعة تبقى بكرة يوم الجمعة في قوة هلة بلام جدة بشارة كرر جدة أخي آدم أخي بلام جدة بشارة بلام يسين بشارة وكل الأخيان في هلة قوة لوم الحزن ببلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل المختلف الحلال المجاورات بماماتنا أمم عن كرمي بيت بشارة ماتت أمس في الليل والسرعة تبقى يوم الجمعة عن بكرة في قوة اللي تبلام جدة بشارة الأهل الله صبرهم والمرحوم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة بالأخنا 40 الشيخ هارون أبا موسى هارون بلام آدم مكايلة أنقاري موسى والأخ خالة وكل الأخوان هنا مبلولي وبلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم هنا المرحوم أبوهم وأخوهم أبو النايمة هارون السرقة تبقى مباكر الخميس في مبلوله اللي بلاما آدم مكيلة الشيخ هارون أبا موسى هارون بلاما آدم مكيلة أنقاري موسى والأخ خالة وكل الأخيان هنا مبلولي بلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم هنا المرحوم أبوهم وأخوهم أبو النايمة هارون السرقة تبقى مباكر الخميس في مبلولي هلي تبلاما آدم مكيلة الديركسيون كومبلكس اسكولير امولنا فرشه تخبر الطلبه والابهات بكون التسجيلات ان السنه الدراسيه سنه 2026/27 خلاص بدت العمليه التسجيل بدا وبواصل لحد يوم 1 شهر 10 يعني شهر اكتوبر ده التاريخ اللي هم انخطوه الكومبلكس اسكولير انا امول فرشه غير بيجهز لك مستقبل أفضل وبيدرب الإيال الإليف وبلقوا فورماسيون عديل ومستقبل مضمون ونجاح عن الإيال دوس الهدف عن الليسي كومبلكس اسكولير أمول هنا فرشة الديركسيون قولوا هم أن بدوا التسجيل خلاص بدأ وبواصل لحد يوم 1 أكتوبر الجاي وكان تدوروا معلومات بزيادة تقدروا تنادون في نمرة التليفون 66-27-94-52-66-63-31-21-63-64-91-48 الإدارة أنا الكومبلكس أمول أنا فرشة فاتحين يوميا من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 1 هنا الظهر ده كل يوم من الاثنين لحد السبت إلا يوم الأحد بس ما بخدمه الديركسيون جنرال أنا الانستيتي بريفي أمول أنا فرشة الجبال ده طبعا ليسي وده كمان انستيتي بخبروا الطلبة وأبهات الإيال بكون التسجيل أنا السنة الدراسية 2026/2027 خلاص فاتح والتسجيل بدأ من يوم بدأ خلاص التسجيل لكن بواصلوا لحد يوم 1 أكتوبر الجاي تختار الليسي إيباف معناتها أنت اخترت المستقبل الأفضل تعليم تدريب تحقيق مهنة ما تلقوا إلا في إيباف هدفهم هم كمان النجاح والتوفيق عن الطلبة ده الهدف الأساسي عشان ده الديركسيون جنرال عن الإيباف يقولوا هم بقروا الإيال والإيال بكون عندهم مستوى كويس والمستوى ده بخليهم مباكر بابكو أفضل الناس وأفضل الطلبة ومكاتبهم مفتوحات وهم بدوا من يوم 1 وبكملوا يوم 1 أكتوبر الجاي التسجيل والكانديدا كمان خليه بسوو بادرسي طلب للسكرتير انا الانستيتي بريفي امول انا فرشة وكان بدوروا معلومات بالزيادة ده تقدروا تنادون في سوس

0: 36, 27, 94, 52, 62, 62, 16, 36, 83, ou 66, 31, 14, 10. Al-Makatib, en l'Institut Amoun en Farsha, هم مفاتحين يوميا من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 6 عن عشية إلا بس يوم الدماش هم ما بخدموا يدوروا معلومات بزيادة نادم في نمور التلفون النادناكو وتلقوا معلومات آخرة مهمة فلاخنا وفا أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ مليمي بشير ده رئيسنا الشباب المهاجرين في جمينا في كارتيه زافاي اللي هجراي سيميو بالموت الفجئه انا اخوهم ورفيقهم بشير عبد الرحمن بريمي ده امباسادور انا تشاد في الكويت مات في الولايات المتحده الامريكيه وجابوا دفنوا هنا في مقابر هنا لاماجي عشان ده هم الاستاذ وكل مهاجرين بقدموا قلدتهم الحاره لاسره المرحوم بقولوا بلدنا تشاد فقدت رجل له مكانة ودبلوماسي خبير والكلاوة كمان بقدموا لكل الأهل والأخوان والجيران وعن الكارتيه لأسرة المرحوم بقولوا المرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة وهم كمان شاركوا في دفن أنا أخوهم وجارهم موسى إيسا ده شيف دي سيكسيون أنا إمبريميري أنا إكول نورمال سوبيرور أنا نجمينا المات يوم الخميس 30 شهر 7 2026 في نجمينا وكمان الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة الساعة 7 وتقريبا 10 دقيقة نمشي ونلقى فاصل مع المهندس الكبير أجي ديري غوبر
1: والدل وانا لبات يا ترجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة
0: سيد الكوك نقول فوق مساء الخير ومساء جميل ومساء حلو لكل الناس الحاليا كابتي وبرانشي راديو جات في 23 ولاية هنا بلدنا تشاد بلد توماي نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة انجمينا دكتور عبد الصادق علي أحمد هناك من شارب الميل دمبي وكل أسرتك وجيرانك نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاد.

0: بدناك زرد زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا الخلب كالضبيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفري هريتك ما تمد الفرس المتني الغنات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما المطمان التجاني دول رجالا كم من يالبنس يا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنس هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجاني دم يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجاني دم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربت تراب اللي نزل
2: اخواني واخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي اسرنا ومجتمعنا اغسلوا ايديكم من ماء وصابون قبل الاكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
3: سكان هناجات الملاريا لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا عشان نامي أهلنا أحسن وزارة الصحة العامة والوقاية مع شركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء الأمال عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة وبعدها يوزوا السناجدي لما يجوكم خلوكم في البيت استقبلوهم كويس واعطوهم المعلومات الصحية والسناجدي مجانا ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بيسموها سنجة دواء السناجة دي بتحمي والملاريا بتقتل دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية

0: سمعنا وسمعت تراديشات في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة أب الشمدر هذه هي القادر نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم شيء يوم الأربعاء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار اللامسائية إن لم يوم الأربعاء يوم 5 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة لمايا لينا كان يستقبل لوم الله صباح وفيت واحد دو جاي من دولة الجزائر رأس الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا دولة الجزائر محمد بخاري. الدورة العادية الثانية هي المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة هنا تشاد. الدورة دي انفتحت لهم الصباح في رادوسون بلو الرئيس هنا المؤسس الدكتور أحمد مبدو محمد وكان رأس بداية العمل البقت بحضور هنا الوزير الأول كبير الحكومة السفير الله ما يهلنا. وتسمو أخبار آخر نبدأ النشرة بملفنا راديو تشاد بالمتعلق بالذكرى 66 هنا استقلال هنا جمهورية تشاد. اليوم الزميل محمد أحمد عبد الكريم يحكي لنا بالشخصيات اللي كان فرضوا نفسهم في تاريخ هنا تشاد من الاستقلال لحد اليوم. محمد أحمد عبد الكريم
2: واحد من أهم القيادات للسياسات التشادية الهدرة إعلان حنا استقلال تشاد يوم 11 أوت 1960. فرانسوا تومبالباي هو أول رئيس حنا تشاد ودا بعد الاستقلال استلم المنصب حنا قيادة تشاد يوم 12 أوت 1960 وقاد المرحلة هنت السلطة من الإدارة الفرنسية للإدارة التشادية. فرانسوا تومبالباي ولدوا يوم 15 جوان 1918 في قرية بسادا التابعة لولاية شاري الأوسط في جنوب البلاد. بدا نشاطاته في القدمة داخل النخابات عن العمال المحليين وبعد دا دخل في السياسة ودا في الفترة هنت الحرب العالمية الثانية وقدر وصف التزام حنايا في التغيير السياسي وفي الزمن داك سياسيين آخرين كلو قايدين في تشاد من ضمنهم فيليكس سمالوم الهو أسكري وسياسي حضر في زمن الاستقلال وبعد دا بقى رئيس حنا تشاد في سنة 1975 ودا بعد ما قام بتغيير حكم حنا الرئيس فرانسوا تومبالباي. فيليكس سمالوم هو يعتبر ثاني رئيس حنا تشاد بعد الاستقلال. سياسي آخر كله بارز هو غوتشومي ساول با الكان لعب دور مهم في المرحلة قبال الاستقلال وهو واحد من أهم الشخصيات في الحكم الوطني وقدر شارك في التحالفات السياسية وساهم في بناء مؤسسات الدولة التشادية. استلم كثير من المناصب من ضمن منصب حنا رئيس الجمعية الوطنية ومنصب حنا رئيس الوزراء. سياسي آخر كله بارز وهو غابرييل ليزي الكان قاد الحركة الوطنية الحاربت من أجل الكمالة عن الاستعمار الفرنسي ولعب دور مهم في جيبان الاستقلال وهو بس أول نادم قام بتأسيس الحزب التقدم التشادي ودا في سنة 1947. استلم الكثير من المناصب الإدارية من ضمن نائب حنا تشاد في داخل الجمعية الوطنية الفرنسية وبعد دا استلم منصب حنا رئيس المجلس حنا الحكومة وقدر ساهم في ترسيخ الوعي الوطني. سياسي آخر كله بارز وهو لول محمد شوا هو واحد من رجال الدولة وسياسي بارز استلم منصب حنا رئيس الجمهورية في تشاد ودا في المرحلة الانتقالية وانضم في زمن الحرب الأهلية انضم في الحركة الشعبية لتحرير تشاد وفي زمن حنا ملمت كانو للسلام لول محمد شوا أسس لحزب التجمع من أجل الديمقراطية وهو واحد من السياسيين القدروا سوى جهود كبيرة لعشان يحققوا المصالحة الوطنية ودا في الفترة الصعبة المرت بها تشاد في تاريخها. وهو شخصية أثرت في مساهمة التعددية السياسية والعمل البرلماني. سياسي آخر وهو جان باتيست، واحد من القيادات السياسية القدرت قادت اتحاد تشاد الديمقراطي وساهم في نشاطات بناء السياسات الجديدة. سياسي آخر وهو أحمد غلام الله، مؤسس لحزب الحركة الاشتراكية الإفريقية، وهو واحد من القادة البارزين في الخارطة الحزبية التشادية. استلم منصب هنا رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، ودا في الفترة ما بين قبال الاستقلال 1959 في وسط مرحلة صعبة من تاريخ هنا تشاد، ودا قبل ما يسلم السلطة للتشاديين ويعلن الاستقلال. شخصيات آخر كثيرة تشادية ما ذكرناها من جانبهم لعبوا دور مهم في بناء وتأسيس تشاد وفي نظمان الحركة السياسية الديمقراطية، من ضمنهم الله طاهر ومحمد كوتوكو وأبو ناصر وغيرهم من السياسيين الكان ساهموا في تأسيس الدولة التشادية.
3: لقد تشرفت اليوم مع اليوم.
1: طب لكم بنشرة الأخبار في مكتب هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة سفير اللامايه لنا كان يستقبل الأم الله صباح وفي واحد جاي من دولة الجزائر في رأس الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا الجزائر وفي دا كان جهني في العاصمة جمينة عشان يشارك في الأعمال. أنا الدورة الثانية العادية انت سنة 2026 أنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة هنا تشاد مع الوزير الأول الوفي دا حجب كثير من المواضيع المتعلقة بالتعاون بين تشاد ودولة الجزائر. خلينا نسمعه لمحمد بخاري الرئيس هنا الوفي هنا دولة الجزائر كان جا في تشاد.
3: لقد تشرفت اليوم مع الوفد المرافق لي باستقبالنا من طرف دولة السيد الوزير الأول. هذا الاستقبال الذي كان استقبالا مميزا والذي بمناسبته تم تطرق إلى الديناميكية القوية التي تشهد العلاقات الثنائية بين الجزائر وتشاد، وهذا بإرادة من قيادتي البلدين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمارشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس دولة تشاد الشقيقة. وقد تناولنا هذا الموضوع وتكلمنا على أهمية العلاقة الموجودة مع بين المجلس الاقتصادي الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من جهة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد، وضرورة التفعيل أكثر وأكثر لهذه الديناميكية بين المجلسين، وهذا خدمة للمصلحة العليا للشعبين الشقيقين.
1: الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة هنا تشاد دكتور محمد مبدو محمد دكتور أحمد مبدو محمد رئيس روم الله صباح في راديوسوم بلو. البداية انت العمال هنا الدورة العادية الثانية انت المجلس المناسبة كان بقد بحضور هنا وزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللامايه لنا تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد عمر إدريس.
4: تهت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي بقت في العاصمة نجمين الخدمات انت الدورة العادية الثانية انت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، وده بمشاركة وفد جزائري كبير برئاسة البروفيسور محمد بخاري رئيس هنا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري. المناسبة رأسها رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألاماي هالينا وبحضور رؤساء انت المؤسسات الكبرى في الدولة وعدد كبير من أعضاء انت الحكومة. في الكلمة الافتتاحية قدم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد قدم كلمة وضح فوقها بكون اختيارنا موضوعنا السنة بقى نتيجة للمينهن التكنولوجيا انت المعلومات والاتصال ودفي قلب عن المؤسسات انت الدولة والبمثل الوسيلة الرسلين الحوكمة العصرية يساهم في جوين مستوى الفاعلية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد وجوين الشفافية تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين. رئيس المجلس الاقتصادي قال الدورة الثانية انت المجلس تستفيد من الجلسات اللي بيقدموها جلسات علمية قوية تتناول 15 محور رئيسي ودراسة عدد من النقاط التخص في مجال رقمنة الإدارة العامة اللي بس تكون نموذج أي مثل مرجعي ورؤية انت الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي. رئيس المجلس طلب من المشاركين في خلال أسبوعين من الخدمات خليه يتابعوا مختلف مداخلات حالات الخبراء بكل اهتمام والمشاركة تكون مشاركة قوية في النقاشات عشان يجيبوا آراء مستفيدة والتوصيات عديلة توصف وترسم معالم خارطة انت الطريق انت الخدمة وتحقق رقمنة سريعة ومنسجمة وآمنة للإدارة العامة التشادية التخدم المصلحة الحضرية للمواطنين. نذكر بكون الدورة الثانية انت المجلس الاقتصادي بقت في سياق جهود تشاد التقوي فوقها القطاع العام الهواهد من الملفات الرئيسية اللي بيقدموها في خلال الجلسات انت الدورة.
1: محمد عمر إدريس نتابعكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. الوزارة انت الصحة العامة نظمت اليوم الله صباحين في العاصمة جمينة ورشة انت مصادقة تخص الاستراتيجية الوطنية اللي بسموها صحة واحدة في تشاد. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان رأس البداية هنت العمل. الأمين العام النائب هنا وزارة الشؤون الخارجية تكامل الأفريقي والتشاديين هنا الخارج محمد إيسا زكريا رأس لهم الله الصباح في نفس الوزارة مرمى عشان يجهزوا فوقها الدورة الرابعة هنت البئسة المشتركة هنت التعاون بين تشاد ودولة مصر. المدير هنا المركز هنا المراقبة هنا المأكولات بروفيسور سعودي إمار جبرين كان سوى أمس نقطة صحفية في مكتبه في نقطة الصحفية دي كمان حاجة بما يخص الدور بلعبها المركز هنا السكوكدا في مجال هنا المحاربة ضد المرض هنا الكوليرا. خلينا نسمعه لبروفيسور سعودي إمار جبرين.
5: سكوكدا براقب المأكولات بقدر بلعب لما انتشر المرض الكوليرا ده. والشيء المهم المرض الكوليرا ده شيء زي بينتشر ده من المأكولات من الألمي. الألمي ده كان كونتامينيه خلال جراثيم يسموه فيبريون كوليريك ده خلال الناس ما شرب الألمي ده المرض ده بكربة. والمأكولات كله خضروات والفواكه واللعم ما نظفنا ده المرض ده بقدر بكربنا كله. الإيدين كلنا بغسل إيدينا بالصابون أي كمشة ورا بيت وباجي باكل كله واجب بغسل يدينا بالصابون ده بذكره بحامي ضد المرض الكوليرا. وشنو شيء آخر المهم ده أودي جافيل الأودي جافيل عليهم في السوق كله كثير ومقالي هو ده مهم جدا مهم جدا. شنو كير وايد بس أنا الكافيه ده وايد بس نصبوه في 20 لتر أنا الألمي ده كان ألمي أنا الفراش كان ألمي أنا البير كان ألمي أنا الريزو أنا ديستريبيسيون بيبلي كله كان سبينا كير وايد بس الصغير أنا الكوافير سبينا في 20 لتر بتدمر الجراثيم ده كله الجراثيم البسيل الأمراض مرت أنا الكوليرا وبقدر بتان الألمي ده كله بحمو كان همو كله بقدر بحامي بديتري يعني بقتل الجراثيم ده. لكن المهم ده الأوريجافيلا هو شيء مهم جدا وده بس شيء المهم ده يعني شنو ننظف أكلنا ده نوقف المرض ده ما ينتشر.
1: نختم النشرة بخبر من مدينة بشي قاعد في بئسة في ولاية وداي. الديبيتي رضوان حسين مختار كان قام بزيارة في المركز الجامعي هنا المستشفى الكبير هنا مدينة بشي ومشى كمان بشيف كيف الخدمة ماشي في اللبتان. تفاصيل الخبر من بشي نسمه مع محمد علي محمد أمين.
6: برفقة فرقة انت الإدارة الصحية البرمائي أنا وداي رضوان حسين مختار زار مختلف الأقسام انت المستشفى خلال الزيارة سنه من المسؤولين عن مختلف الأقسام عشان يعرف الحقائق في الميدان والصعوبات اللي بيواجهوها العمال واحتياجاتهم في المؤسسة. في خلال هذه الجولة عقد لقاء العمل مع المسؤولين الإداريين المستشفى الجامعي أنا مدينة عبشي النائب البرلماني شار الكلام وقال المستشفى عند كثير من الصعوبات قاعد بواجهها في جميع المؤسسات هنتا، وقال ده كمان شالوا على عين الاعتبار عشان يصححوها النقصان اللي قاعدين بيسووه. وكلم كذلك بالتعاون عن العمل البرلماني، قال بكل بساطة يعملوا كل الجهود عشان نبتان الصعوبات القايب واجهة دي كمان يقدر يتنقص بمشيئة الله. من جانب المدير عن المركز الجامعي عن نبتان عن مدينة أبشي عثمان إسماعيل الرمي، أكد بكونه تدخل على فرقين تا منهم، قال عشان يكسروا كل الجهود من أجل المصلحة انت المواطنين يلقوا أدوية صمها بدون صعوبة. ومختلف المسؤولين الأخصام كذلك أيوة تكون التكلم بالصعوبات القايب واجهة في قسم هكا عشان كمان يلقوا الضوء واللبتان يشيل طريقة سمحة من أجل الأمل السمح. ردا الديبوتي رضوان حسين المختار أكد وقال ليه برفع في المستوى العالي الاحتياجات دي للمسؤولين المختصين عشان كمان يلقوا حلول سريعة. راديو أبشي، محمد علي محمد أمين.
1: شكرا محمد علي محمد أمين. أعزائي المستمعين، في الاستوديو الساعة 7:31 دقيقة بدأ كاميرا نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول كبير هن الحكومة السفير لمايا لينا استقبل لما الصباح وفد جاي من دولة الجزائر في رأس البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهن البيئة هن دولة الجزائر، وحجم الوزير الأول بما يخص التعاون بين تشاد والجزائر. الدورة العادية الثانية هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة هنا تشاد، الدورة الثانية دي انفتحت لما الله صباح في راديو سومبلو. المناسبة رأسها الرئيس هنا المجلس دكتور أحمد أمبدو محمد بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير الله ما يهلنا. وصوت أخبار آخر هذه النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد، محمد أحمد عبد الكريم ومحمد أمر إدريس قدمها لكم، مطر حسن بن أهلي بالمساعدة الفنية أنا أجدير جوبير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها لنا زميل مطر حسن بن علي وسمينا الفنان التشادي الكبير محمد علي الدارسيلا. نرجع للسيديو عشان أقري لكم واحد بلاغ. الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة عند الكدستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم من الثلاثة عندهم بكان في كارتية مشاقة سكسيون دو إلو سانويت واللو كمان مقسمين أنتر دوز دوز كاتور سيس ديزويت فين فندو. هم من الكالي أحمد آدم ده قايد في لو دوز ولو كاتورس. محمد علي حدو جبرين قايد في لو سيز ولو ديزويت. الخليل محمد قايد في لو فين ولو فندو. خلي بمشو أجلة كما مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون. كرر الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. والبكان ده قاعد في كارتية مشاقة سكسيون دو إلو سانويت. هم الثلاثة الكالي أحمد آدم قاعد في لو دوز ولو كاتورس. محمد علي حدو جبرين قاعد في لو سيز ولو ديزويت. والخليل محمد قايد في لو 20 ولو 22. البلاغ ده كما مشو بعتبرو كونفوكاسيون. الساعة 7:38 نمشي نلقو الفنان التشادي آدم قاسي بتكلم بالطهورة هي الزمان ولا عند إبري ولا عند أنستيزي ولا عند سيزو ولا عند أي دواء إلا بس سكين ها والمهامي كابي تكنيك

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة تكلم لنا بالطهورة، والطهورة هي الرجالة والشهامة، دول الرجال اللي زمانة ولا أنستيزي ولا سيزو ولا دواء أمر ولا شيء، سكين والمهامي بس وزهف، ما شاء الله تبارك الله رجال زمان. في واحد بلاخ أنا 40 بلا ما القرى شروما، أبا شروما إما حامد، ببلغوا لي كل الأهل القريب في كانتون الفاس، كانتون عايش، كانتون كدادة، بكون أصدق إلى 40 يوم. أنا المرهومة أختم جنب شروما تبقى مباكر الخميس في مر النسوان، هلي بلاما القور شروما، بلاما القور شروما، أبا شروما إما حامد، وبلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة، وخاصة الأهل القريب في كانتون الفاس، كانتون كدادة، كانتون عايش، بكون أصدق إلى 40 يوم. أنا المرهومة أختم جنب شروما تبقى أمباكر الخميس في مر النسوان هلي بلاما القور شروما. الساعة 7:45 نمشي نلقو الدمبو جويا، مرة زين الدمبو جويا كا الدخان ده وقتها لو تأكل البرداجات والمصبة بيلك بلد دخان ما بنشمة. هدية خاصة للهاج عاجي جبرين هنا في كاتير ريبو دو، والقاضي محمد من بطلفين، وما ننسوا البيتيت سير فاطمة الألوي هناك من أفرك البليدة، أفرك التشة، وكل أخيانا وكل الناس اللي قاعدين في أفرك، والبيتي فرير الصافي المخضرم المربي الكبير، محمد عمر إدريس اسكندراني من مدينة كسري، وزوجته أمينة وولدها جبرين، نقول لكم مساء الخير من غديو تشات كامي تقليل.

وكمان هدية خاصة للصحفية الصغيرة البتيسير هناك من ساجيري. أنا سعد الله عبد الرحمن وكل أخواته وكل جيرانه نقول لكم مساء الخير من غادي تشات وغروب غادي تشات ونما العزاس ونما فوق في الراس كلكم من أول عضو لآخر نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية من غادي تشات ونما.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة الصراحة دي أغنية تدخل في الجسم جوا أغنية جميلة جدا ودي الأغاني اللي ندوروها في بلدنا تشات إن شاء الله شكرا بعدنا مش نلقى الفنانة الشابة الصغيرة السودانية إيمان عبد الله محمد الشريف قميص بودرة هدية خاصة لكل الناس اللي بيحبوا الفن السوداني الأصيل والجالية السودانية القادمة في العاصمة الجمينة ومختلف المدن هنا بلدنا تشاد وخاصة القادمة في صباح البلد نقول لكم مساء الخير من الإعزاء الوطنية التشادية كم تكنيك

بعد ما سمينا الفنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريف نمشي نلقى الفنان الكبير داودة لسنتيمنتال لا فام دي مون باترون وليد داوي شوفير باترون قدي جي ومرة ما خلتها كان قال وي دي مرة سيام بروبلم كان قال ماشي ورا باترون سي دوبل بروبلم بدور منكو حل شنو السوليسيون شنو يا الله هدية خاصة للناس الكبار ناس لم جم دكتور حسن اسبرو وكل جمايته هناك من امريكا والدكتور حسن الجوني هناك من افريقيا والناس الكبار وكل الكولونيال الافريقيه اللي قاعدين في بلدنا تشاد وخاصه في العاصمه الجميله نقول لكم مساء جميل من غاديو تشاد.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. لا يمكن كنا نخلو بكنا لزميلنا اللي بيجي عنا، بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل بنان، بقول لكم اسم جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرع السرور في مكنة التلفان أسر الآلات الموجات إنجينير بلان أجيدي ريغوبير قدام الميكروفون. أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ ديرني موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أغودو أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدعوى رسمية من نظيره التشادي، رئيس المجلس الوطني الجزائري محمد بوخاري يشارك في افتتاح عمل الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي لعام 2026، والذي انطلقت فعالياتها صباح اليوم، ورئيس الوزراء السفير ألمي هلينا يستقبل الوفد المشارك في الدورة، ويؤكد أن البلاد بقيادة المشير تولي اهتماما خاصا للشراكات التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على جميع قطاع الأصعدة. والبطولة الأفريقية أفرو باسكيت لدون 18 عاما تنطلق اليوم بساحل العاش، يفتتح رسميا أصحاب الدار في مواجهة أشبال الساو. أبرز العناوين في النشرة، طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد في متابعة تقاريرنا الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الذي يوافق 11 أغسطس كل عام. استعرضت اليوم عز علي علوم السيرة الذاتية للشخصيات الوطنية التي ساهمت في بناء الدولة من قيادات سياسية وعسكرية ومثقفين من أبناء الوطن. نتابع.
2: من أبرز القيادات السياسية التشادية التي عاصرت إعلان الاستقلال في 11 أغسطس عام 1960 فرانسوا تومبالبي، الذي يعد أول رئيس لجمهورية تشاد بعد الاستقلال، تولى قيادة الدولة الحديثة في 12 أغسطس عام 1960. قاد مرحلة نقل السلطة من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة التشادية. ولد فرانسوا تومبالبي في 15 حزيران يونيو عام 1918 بقرية بيسيدا بولاية شاري الأوسط جنوبي البلاد. بدأ نشاطه في النقابات العمالية المحلية، ومن ثم انخرط في السياسة خلال الحرب العالمية الثانية، مما أبرز التزامه المبكر بالتغيير السياسي. ومن أبرز الشخصيات السياسية آنذاك فيليكس مالوم، وهو ضابط وسياسي بارز، عاصر فترة الاستقلال وأصبح لاحقا رئيسا للدولة عام 1975 بعد الإطاحة بحكم الرئيس فرانسوا تومبالبي، ويعتبر فيليكس مالوم ثاني رئيس لجمهورية تشاد. غونتشومي ساولبا هو أيضا أحد أبرز الشخصيات السياسية والتقليدية في تاريخ تشاد، لعب دورا بارزا في المرحلة التي سبقت الاستقلال، كما كان ساولبا من أبرز الفاعلين في الحكم الوطني، حيث شارك في التحالفات السياسية وأسهم في بناء مؤسسات الدولة. شغل العديد من المناصب، منها رئيس الجمعية التشريعية ورئيس الوزراء. غابرييل ليزيت من أهم قادة الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل إنهاء الاستعمار الفرنسي، كان له دور محوري في تمهيد الطريق إلى الاستقلال، وهو أول من أسس حزب التقدم التشادي عام 1947. تقلد العديد من المناصب الإدارية، منها نائبا عن تشاد في الجمعية الوطنية الفرنسية، ومن ثم أصبح رئيس مجلس الحكومة، له إسهامات في ترسيخ الوعي الوطني. لول محمد شوا، رجل دولة وسياسي محنك، تولى منصب رئيس الدولة خلال المرحلة الانتقالية، انضم خلال الحرب الأهلية إلى الحركة الشعبية لتحرير تشاد، وفي أعقاب مؤتمر كانو للسلام أسس حزب التجمع من أجل الديمقراطية. ويعد لول محمد شوا أحد القادة الذين سعوا إلى تحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة الأكثر تعقيداً في تاريخ تشاد، وهو من الشخصيات التي تركت بصمة في مسار التعددية السياسية والعمل البرلماني. جان باتيست من القيادات السياسية التي قادت اتحاد تشاد الديمقراطي وساهمت في صياغة الحراك السياسي المعاصر. أحمد قلام الله رئيس حزب الحركة الاشتراكية الإفريقية وأحد القادة الفاعلين الرئيسيين في الخارطة الحزبية التشادية، تولى منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في فترة ما قبل الاستقلال عام 1959 وسط مرحلة ائتلافية حرجة من تاريخ تشاد قبل تسليم السلطة وإعلان الاستقلال. إلى جانب الشخصيات التي استطعنا حصرها في هذا التقرير، هناك قيادات عديدة من أبناء تشاد كان لها دور كبير في بناء الدولة الحديثة وتنظيم الحركة السياسية الديمقراطية، كألو طاهر، أحمد كوتوكو، وأبو ناصر وغيرهم.
1: بإشراف من رئيس الوزراء سفير اللاميهالينا، انطلقت بفندق راديسون بلو صباح اليوم أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، والذي جاء تحت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي. المناسبة رأسها رئيس المجلس دكتور أحمد أمبدو محمد بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، وبمشاركة وفد جزائري رفيع المستوى يترأسه البروفيسور محمد أبو خاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الجزائري. مشهد الافتتاح نتابع في التقرير الذي عده محمد عمر إدريس.
3: تحت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي، انطلقت بالعاصمة جمينة أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي بمشاركة وفد جزائري رفيع المستوى برئاسة البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري. مناسبة أشرف عليها رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا بحضور رؤساء المؤسسات الكبرى وعدد من أعضاء الحكومة. في الكلمة الافتتاحية قدم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي أحمد أمبدو محمد كلمة أوضح خلالها أن اختيار موضوع هذا العام جاء نتيجة لإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في صميم مؤسسات الدولة، ويمثل الوسيلة المثلى لإرساء حوكمة عصرية تسهم في رفع مستوى الفاعلية وتحسين الكفاءة في إدارة الموارد وتعزيز الشفافية بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين. وأضاف رئيس المجلس أن الدورة الثانية للمجلس تستفيد الجلسات من عروض علمية رفيع المستوى تتناول 15 محورا رئيسية، مع دراسة عدد من النقاط المتعلقة في مجال رقمنة الإدارة العامة باعتبارها نموذجا مرجعيا قيمة ورؤية الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي. يذكر أن انعقاد هذه الدورة تأتي في سياق جهود تشاد لتعزيز أداء القطاع العام، حيث بات التحول الرقمي أحد الملفات الرئيسية المطروحة أمام الحوكمات الأفريقية لتحسين جودة الخدمات وتقليص الإجراءات الإدارية وترسيخ مزيد من الشفافية والفاعلية في تسيير الشأن العام.
1: هذا وقد استقبل رئيس الوزراء السفير ألاماي هالينا في مكتبه ظهر اليوم استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري رفقة الوفد المرافق له، وذلك عقب مشاركة الوفد في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لعام 2026 للمجلس الاقتصادي التشادي. كان ذلك بحضور رئيس المجلس الاقتصادي التشادي دكتور أحمد أمبدو محمد المهدي أحمد عبد الله، وفيه المزيد من التفاصيل.
4: بدعوة رسمية من نظيره التشادي رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي أحمد مبدو محمد، فقد جاء إلى البلاد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري على رأس وفد رفيع، حيث شارك هذا الوفد صباح اليوم الأربعاء 5 أغسطس في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية لسنة 2026 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي التشادي. ومعيد المشاركة حظي الوفد الجزائري بلقاء معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا، لقاء جاء ليؤكد متانة العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين تشاد والجزائر في شتى المجالات، والتي منها تعزيز العمل الاستشاري والمسار التنموي بما يخدم المصالح المشتركة بين الدولتين. معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا وخلال اللقاء أكد للجانب الجزائري أن تشاد بقيادة المشير محمد إدريس ديبي إتنو تولي اهتماما خاصا بالشراكات التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على كافة الأصعدة. هذا وفي تصريحات له عقب اللقاء أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري محمد بخاري قائلا:
5: لقد تشرفت اليوم مع الوفد المرافق لي باستقبالنا من طرف دولة السيد الوزير الأول. هذا الاستقبال الذي كان استقبالا مميزا، والذي بمناسبته تم تطرق إلى الديناميكية القوية التي تشهد العلاقات الثنائية بين الجزائر وتشاد، وهذا بإرادة من قيادتي البلدين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والماريشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس دولة تشاد الشقيقة. وقد تناولنا هذا الموضوع وتكلمنا على أهمية العلاقة الموجودة مع بين المجلس الاقتصادي الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد، وضرورة التفعيل أكثر وأكثر لهذه الديناميكية بين المجلسين، وهذا خدمة للمصلحة العليا للشعبين الشقيقين.
4: هذا ونشير إلى أن المجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أفريقيا هي هيئات استشارية وطنية تضم ممثلين للمجتمع المدني والنقابات وأرباب العمل، وتهدف إلى تعزيز الحوار المدني والسياسات العامة وتقديم المشورة للحكومات.
1: صحيا، نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع منظمة التعاون السويسري مكتب تشاد، نظمت ورشة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الصحة في تشاد. رأس افتتاح أعمال الورشة وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضور عدد من فني الوزارة. عبد الكريم عبد الله.
6: يعتبر مجال الصحة من أهم المجالات الحيوية بحوزة صدد تجيء الورشة التي نظمتها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة التعاون السويسري بهدف المصادقة على استراتيجية وطنية شاملة لمجال الصحة لعام 2026 عام 2035، حيث سهلت أعمال الورشة بكلمة مدير منظمة التعاون السويسري مكتب تشاد بيتر بلر، قال بأن هنالك تحديات صحية كبيرة تواجه قطاع الصحة تتطلب تعاونا وثائقيا بين الصحة البشرية والجهات الفاعلة في مجال البيئة والثروة الحيوانية، شاكرا الحكومة التشادية وشركائها على التزامهم التام بتعزيز الأمن الصحي على الصعيد الداخلي والخارجي. من جانبه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أوضح في الكلمة الافتتاحية للورشة بأن الحكومة التشادية تؤتي أولوية خاصة لمجال الصحة، حيث قامت بإنشاء منصة كحيئة وطنية تعمل في مجال الصحة طبقا لقوانين منظمة الصحة الدولية من أجل وضع خطط وطنية للأمن الصحي وتعزيز التعاون مع مجالات أخرى كالثروة الحيوانية والبيئة. مضيفا بأن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يسعى دائما إلى ضمان الصحة والرفاهية للشعب التشادي، طالبا من المشاركين في الورشة الاستفادة القصوى وتطبيقها على أرض الواقع. وتجدر الإشارة إلى أن الورشة يشارك فيها مناديب من 3 وزارات وهي الصحة العامة والبيئة إضافة للثروة الحيوانية.
1: في وزارة الخارجية عقد ظهر اليوم اجتماعا تحضيريا لخبراء الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية، والتي جاءت تحت عنوان ما بعد تعاون رؤية استراتيجية مشتركة. الاجتماع حضره الأمين العام النائب بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المشاركين. عبد الله هارون.
7: بمشاركة خبراء وطنيين جاء اجتماع الخبراء التحضيري للدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بعد أقل من 12 شهرا من انعقاد الدورة الثالثة للجنة التي احتضنتها القاهرة، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين وتبني رؤية تشاركية تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين التشادي والمصري. وخلال افتتاحه للاجتماع أوضح الأمين العام بوزارة الشؤون الخارجية محمد عيسى زكريا بأن انعقاد هذه الدورة يجسد حرص قيادتي البلدين على إضفاء ديناميكية جديدة على التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة التشادية المصرية. من جانبه أشاد مساعد وزير الخارجية المصري محمد كريم شريف بمستوى التعاون القائم بين تشاد ومصر.
8: كنت سعيد جدا عندما رأيت إعلان عن الدورة الرابعة اللجنة المشتركة وعنوانها ما بعد التعاون رؤية استراتيجية مشتركة، وهي بالفعل علاقات استراتيجية، علاقات متميزة. اليوم نحن نجتمع هنا لكي نستكمل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي بدأناها في القاهرة وباقي مذكرات التفاهم التي تدعم العلاقات الثنائية بين بلدينا في شتى المجالات.
7: هذا وتتواصل أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية بمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا للخروج بتوصيات من شأنها تعزيز التعاون وترسيق علاقات الشراكة بين البلدين.
1: رياضيا وفي الخبر الأخير، كل الأنظار تتجه نحو قصر الرياضة بساحل العاج، والتي تنطلق منها بطولة أفرو باسكين، البطولة الأفريقية لدون 18 عاما، والتي ستفتح رسميا اليوم بلقاء أصحاب الدار في مواجهة أشبال الساو ضمن لقاءات المجموعة الأولى التي تضم كل من نيجيريا ومصر. وقد خسر أشبال الساو أمام ساحل العاج ب 154 نقطة مقابل 51 هدف. بهذا الخبر الرياضي مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدعوى رسمية من نظيره التشادي، رئيس المجلس الوطني الجزائري محمد بوخاري يشارك في افتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي لعام 2026، والذي انطلقت فعالياتها صباح اليوم. ورئيس الوزراء السفير ألمى يهلينا يستقبل الوفد المشارك في الدورة، ويؤكد أن البلاد بقيادة المشير تولي اهتماما خاصا للشراكة التنموية وتدعمها بقوة بما يضمن تحقيق التطور المنشود على جميع قطاع الأصعدة. والبطولة الأفريقية أفرو بانكس لدون 18 عاما تنطلق اليوم بساحل العاج، يفتتح رسميا أصحاب الدار في مواجهة أشبال الساو. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيع عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت توب سادي كاركنا فيديل، ومنا أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجميلة.

0: صفحات من التاريخ.
1: سمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ.
0: صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بتاريخ منطقة حوض بحيرة جاد مع التركيز على تاريخ مملكة كانم. في الحلقة الماضية ضمن هذه السلسلة، خاصة في الحلقة الرابعة، تناولنا الجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري لمملكة كانم مع بقية دول العالم أو مناطق العالم. أيضا تطرقنا إلى العملات وغير ذلك. أما الآن ففي حلقتنا الخامسة مع هذه السلسلة مع الدكتورة صفية تجاني كندل، نتناول جهود العلماء في مملكة كانم في نشر الإسلام واللغة العربية في أمبراطورية كانم. دكتورة صفية تجاني كندل، السلام عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتورة، حدثينا عن جهود علماء كانم في نشر الإسلام واللغة العربية.
2: لو أردنا أن نتحدث عن هؤلاء العلماء، سنجد في البداية ومباشرة عالم البلاط الكانمي، وهو العالم محمد بن ماني، وهو أول عالم دخل البلاط واعتمد في دعوته على توضيح السهل المباشر وتعليم السلاطين لفروض الدين وأقرأهم القرآن العظيم. فكان له دورا كبيرا، بذل حوالي 15 عاما من عمره وهو يدعو الأسرة الحاكمة الإسلام، وقد بذل معهم جهدا كثيرا في ذلك حتى اعتنق معظم هؤلاء السلاطين للدين الإسلامي، وكان الداعية مجاهدا مثابرا، وقد ظهر جهده في إسلام هذه الأسرة الحاكمة. في حق هذا العالم صدرت المحارم التي كانت تنص على تكريم هذا العالم وتكريم ذريته وأبنائه من بعده، وانتشر الإسلام وكان انتشار الإسلام في الرعية وفي الأسر الحاكمة. ثم بعد ذلك وجد هؤلاء العلماء أن لهم دورا كبيرا ومن الفقهاء، فيتلقى الكثير من العلوم ثم يعود إلى بلاده ناشرا للعلم وناشرا لأصول هذا الدين بين الناس. فهذا كله مدعاة لأن يحصل هذا العالم على المحارم، وكذلك لهم دور في توجيه الرعية ولهم دور في نشر هذا الدين بين الرعية وتوجيه الملوك والسلاطين، وكذلك دورهم الاستشاري في الحروب وفي حالات السلم، وكذلك القضاء وغيرها من الوظائف التي يقوم بها هؤلاء العلماء. فكان مدعاة لتسليمهم لتلك المحارم. أو من أشهر العلماء الذين تميزت بهم مملكة كانم برنو هو العالم محمد بن ماني. هذا العالم الذي أتى إلى البلاد وعاصر 5 من ملوك الأسرة المالكة، وصار ملوك كانم برنو ابتداء من السلطان أومي جلمي مسلمين مخلصين. كان هذا الداعي مجاهدا مثابرا، وقد ظهر جهده ودوره في نشر الإسلام من خلال تكريس وقته وجهده في تعليم سلاطين الأسرة الحاكمة أصول الدين وأقرأهم سور وآيات القرآن الكريم، وكانت طبعا قراءته برواية نافع عن ورش. دكتور عبد الصادق، نجد أن هذا العالم محمد بن ماني قد وقيل أنه عاش حوالي 100 وزيادة من السنة، عمر كثيرا وعاش حوالي 120 عاما قضاها في خدمة الدين. نعم. وقد أشارت المصادر إلى أن إسلام ملوك الأسرة الحاكمة كانت على يد هذا العالم الجليل. اشتهر هذا العالم وصدر في حقه طبعا محرم من السلطان ينص على منحه امتيازات موروثة كالإعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية والاستضافة، كما ينص هذا المحرم على أن أموال محمد بن ماني وأسرته وذريته حرام على أبناء أمي إلى يوم القيامة. فكانت هذه هي الطريقة التي كان تنص بها المحارم تكريمه وتكريم ذريته وأبنائه من بعده. ما تميز به العالم الفقيه ابن ماني أنه عاصر الحقبة المجيدة في تاريخ كانم، هي عملية الانتقام من الوثنية إلى الإسلام، كانت على يد محمد ابن ماني. وما تميز به أن ذريته استمرت إمامتهم من مرحلة النجيمي لما هو كان عالم البلاط النجيمي إلى أن صارت الحكم أو أوصار البلاط في مدينة غسر قومو على أساس أنه كان الجد الأكبر للعالم أحمد ابن فرطوة، عالم بلاط سلطنة كان مبرنو في عهد السلطان إدريس الأمة. طبعا هيكون هناك العديد من العلماء والكثير من الفقهاء الذين تعلموا وحرصوا على تطبيق قواعد الشرع قدر استطاعتهم، وبرز منهم الكثير من هؤلاء العلماء، وكان من أشهرهم الشيخ محمد البكري الذي توفي في سنة 905 للهجرة. يعتبر هذا العالم من أشهر علماء هذه المنطقة، وتكلم عنه محمد بيلو صاحب كتاب إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، تكلم عن علم هذا العالم، صفه بأنه ذو الفهم والرسوخ، وكان قد أخذ اللغة العربية والبلاغة من مدينة جنتوت. وعلى فكرة دكتور عبد الصادق أن مدينة جنتوت هي عبارة عن مدينة تقع في الإقليم الشرقي بالقرب من بلاد الهوسة، وهي من المدن المهمة التي لها شهرة عريضة بمدارسها وبعلمائها وبفقهائها، يرتحل إليها طلبة العلم للتزود منها. فكان حظ الشيخ محمد البكري أو العالم محمد البكري أنه ارتحل إلى تلك المدينة ورغب في الاستزادة من مشاهير هؤلاء العلماء، وفعلا تتلمذ على عدد من المشايخ منهم النجيب التكتاوي والأنصمي، وقد استفاد منهم كثيرا، ثم عاد إلى موطنه وظل يمارس مهنة التدريس والإرشاد ومحاربة البدع والجهل الذي كان قد تفشى في تلك المناطق، وكان يدعو الناس إلى هذا الدين الجديد، واستمر في هذا الجهد وقتا طويلا حتى تلمنية في سنة 905 كما أشرنا قبل قليل، لكنه خلف